0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره.

اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك

أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا.

السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون

تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان عقلا يبدع وفكرا يصنع وأمره بعمارة الكون ليكون خليفة في الأرض، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من شجع العقول على النفع والعمل. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان، دولة المجد والتاريخ والمستقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محطة ابتكارية جديدة من برنامجكم الإذاعي مغانم الأعمار. أخي المستمع، أختي المستمعة، حين نسمع كلمة عبادة يتبادر إلى أذهاننا مباشرة صورة المسجد والصلاة والصيام والدعاء، وهذه هي العبادات الشعائرية العظيمة التي هي عماد الدين. ولكن هناك بابا واسعا من العبادات قد يغفل عنها الكثيرون. إن استثمارك لوقتك في التفكير لإيجاد حل لمشكلة تؤرق الناس، أو ببرمجة تطبيق يسهل حياة المكفوفين، أو باختراع جهاز يوفر الطاقة، هو في ميزان الإسلام صدقة جارية وعمل صالح تتقرب به إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: خير الناس أنفعهم للناس. وهل هناك نفع أعظم من أن تخترع شيئا تنتفع به البشرية لآجال متعاقبة؟ ولو أردنا أن نرى صورة عملية لهذا النوع من العبادة في تاريخنا العماني، فلن نبحث في كتب الفقه هذه المرة، بل سننظر إلى الأرض وإلى البحر. تأملوا يا رعاكم الله في نطاق الأفلاج العمانية كفلج دارس وغيره، لم يكن شق الفلج في باطن الأرض لمسافات طويلة مجرد عمل عضلي، بل كان ابتكارا هندسيا. لقد جلس المهندسون العمانيون الأوائل فاستثمروا أوقاتهم في حساب الميول وتقدير الجاذبية لاستخراج الماء من قلب الجبال ليسقوا به العبادة والبلاد بنية عمارة الأرض ونيل الأجر. وها نحن اليوم بعد مئات السنين نشرب من تلك الأفلاج وتكتب حسناتها في صحائفهم. وتأملوا في علوم الملاحة البحرية، لقد قضى البحارة العمانيون الأوقات الطوال في مختبر البحر المفتوح حتى ربطوا الشرق بالغرب. لم يجتهدوا لأجل التجارة فقط، بل حملوا معهم رسالة الإسلام والسلام إلى السواحل الإفريقية والأسيوية، فاجتهادهم كان جسرا للدعوة إلى الله. تخيل معي حجم الأجر عندما تستثمر وقتك في مختبرات الجامعات الذي يمثل ثروة وطنية متجددة ومحركا استراتيجيا لتبتكر في مجالات مفصلية. إن حفظ البيئة وإيجاد مصادر نظيفة للطاقة هو عمل بأمر الله في قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حين تبتكر نظاما شمسيا أو طاقة رياح تفيد وطنك، فأنت في محراب عبادة بيئية واقتصادية. وحين تندمج في تعلم الأمن السيبراني لحماية بيانات وطنك، فأنت لا تؤدي مهمة تقنية فحسب، بل أنت تقوم بمهمة حراسة وحماية لثغر من ثغور الوطن في عالم رقمي مليء بالتحديات. لقد أصبحت عمان اليوم لا تنظر إلى الأمن السيبراني كحماية فقط، بل كفرصة استثمار نبدع فيها ونقدم حلولا للعالم. هذا هو التوجيه الرباني لاستغلال الطاقات الشابة. أيها الشاب المخترع، لا تستصغر فكرتك. كم من فكرة صغيرة ولدت في مختبر

0: معتبر مدرسي أو جامعي، حولها الاجتهاد واستثمار الوقت إلى مشروع عظيم يفخر به الوطن. إن الإسلام يحب اليد المنتجة، واليد العليا خير من اليد السفلى. حول أوقات فراغك من مستهلك للتكنولوجيا يقضي ساعاته مستمرا على شاشات الترفيه إلى صانع لها. كن أنت المبرمج، كن أنت المصمم، كن أنت المهندس الذي يخدم أمته. إن النية الصادقة تحول الاختراع المادي إلى صلاة خفية ترفعك درجات عند رب العالمين. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنبحر في عبق التاريخ الإسلامي لنستلهم القدوة مع موضوع شيق. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا للابتكار والإبداع، وأن يبارك في أوقاتنا لخدمة ديننا ووطننا عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عينك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض.

أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، باحثون عن عمل،
2: وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك سعيكم، له الحمد. ما بزغ الفجر فارتدت الدنيا حلل الإشراق، وتهللت بإطلالته الآفاق. تتردد في مجتمعنا الأصيل عبارات إيجابية راقية في مختلف الأحوال، تحمل أسمى المعاني وتبعث رسائل طيبة، وفي طياتها أدب رفيع ونظرة إيمانية، ومن بينها مصطلح

0: الباحثين عن عمل.
1: الباحثين عن عمل
0: تعبير لغوي جميل يرفع إعلانا صريحا معبرا عن كرامة الإنسان وعزة نفسه، كما يعزز اللفظ للفظة البطالة أو التعطل الموحية بالركود والتقاعس. باحثون عن عمل،
1: باحثون عن عمل.
0: فالإيمان يقتضي يقينا جازما أن الرزق بيد الله، وقد جعل له تعالى أسبابا. والشباب الطموح لا يقف مكتوف الأيدي منتظرا أن ينتشل، بل يجعل نفسه في حالة استنفار مستمر وطموح لا توقفه العقبات ولا ترده التحديات. باحثون عن عمل،
1: باحثون عن عمل
0: عبارة تعكس تلك الطاقة المتوقدة، فالحركة هي الأصل، والبركة في الحركة، وفي التواني هلك. باحثون يؤمنون بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فتراهم يطرقون أبواب الرزق متبعين الأسباب مطورين مهاراتهم، يجتهدون في البحث عن الفرصة اللائقة بعفتهم وعزيمتهم وما حباهم المولى من قدرات وخبرات. باحثون مجدون رائعون في هممهم، فمنهم من يسعى لوظيفة يخدم بها وطنه في القطاعات العامة والخاصة، ومنهم من يشق طريقه في مشروعه الخاص مثابرا مبتكرا باذلا مجتهدا مجددا مطورا مغتنما قدراته الكامنة. فالعمل عبادة وفيه رفعة. باحثون عن عمل،
1: باحثون عن عمل
0: تسمية تحمل سرا جميلا، مغزاه الحفاظ على الروح المعنوية. فالشباب هنا لا يتعطل، بل هو سالك طريقة ومبادر. هي دعوة تفاؤلية لأولئك الشباب في هذه الرحاب الطيبة. المتميز بعزة النفس، فلا يخنع ولا يستسلم ولا ينكسر، بل يسعى صابرا، والصبر مفتاح الفرج. شباب بإيمانه يرتقي، تسامى على دربه المرهق، صبورا على السعي لا ينثني، فيشرق في فجره المشرق، ويمضي إلى أمل مؤمنا بأن الكرامة للمتقي. لقد قسم الله أرزاقه، ومن يسعى في دربه يرزقي، يجد في مضايقه مخرجا، كذا وعد الله من يتقي. فهيا بنا لله ربنا مع الذين ينسجون بخيوط سعيهم مستقبلا مشرقا وغدا مزدهرا، متوكلين على الله مغتبطين في رحاب هداه.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بإذن الله تعالى نواصل حديثنا حول الآية التي تلوناها بالأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 19 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك يا أستاذنا أن تعيد تلاوة هذه الآية مجددا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة.

0: تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: بقيت علينا جملة أخيرة لم نعربها في هذه الآية،
0: وهي قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جميل جدا. نقول عن الواو:
1: حرف عاطف لما بعده على ما قبله،
0: ويمكن أن تكون الواو واو الحال إذا جعلناها موصولة هكذا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي والحال أنك غير مسؤول عن أصحاب الجحيم.
2: وهل يمكن أيضا أن تكون استئنافية يا أستاذنا؟
0: لا يتجه ذلك، يتجه أن تكون حرف عطف، فتكون الجملة التي بعدها معطوفة على قوله تعالى: أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ويمكن أن تكون الواو واو الحال كما أوضحنا. نقول عن لا تسأل: لا
2: نافية لا عمل لها يا أستاذنا،
0: إذا اتصلت بالأفعال لا تعمل شيئا، بينما تعمل في الأسماء بشروط معينة. ولا تسأل: تسأل
1: فعل مضارع مبني للمجهول.
0: جميل، هذا هو تعبير الشائع عن مثل هذا النوع من الصيغة أو عن هذه الصيغة، وهو مبني في الحقيقة وليس مبنيا، أي مسند لما لم يسمى فاعله، فالفاعل هنا غير مسمى، وهو ضمير
2: مستتر وجوبا تقديره أنت،
0: والضمير مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أصله مفعول به، والسائل هو الله، وإنما لم يذكر هنا للعلم به. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
1: عن أصحاب جار ومجرور،
0: وأصحاب مضاف،
2: والجحيم مضاف إليه،
0: الجحيم مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بتسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لهذه الجملة قراءات أخرى، أي قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟
0: نعم نعم، قرئ: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
2: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
0: نعم، بالنهي بدل النفي، وقرئ أيضا: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
2: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
0: نعم، وقرئ: ولا تسأل،
1: ولا تسأل،
0: نعم نعم، ولا تسأل، ولكن قراءة الجمهور ما قرأه حفص عن عاصم: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: ولكن يا أستاذنا، هل يختلف المعنى باختلاف هذه القراءات؟
0: المعنى على النهي: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنت بشير ونذير، وأما كون أولئك من أصحاب الجحيم فلا تسأل عنهم. وربما تحمل هذه القراءة في طياتها معنى آخر.
2: وما هذا المعنى يا أستاذنا الآخر؟
0: ولا تسأل أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فشأنهم عجيب، وقد ورد هذا المعنى المشار إليه في قول عائشة رضي الله عنها واصفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلى ركعتين فلا تسأل عن طولهما وحسنهما، أي هما عجيبتان في بابهما.
1: إذن ماذا يكون المعنى يا أستاذنا؟
0: أي غير مسؤول عن أصحاب الجحيم، أو غير سائل عنهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ذكر بعض المفسرين أن أصحاب الجحيم يقصد بهما أبوى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قصدك في هذه الآية؟
2: أجل يا أستاذنا،
0: ورد مع بعض المفسرين أن المقصود بقوله تعالى: ولا تسأل أو ولا تسأل أو ولا تسأل على القراءات عن أصحاب الجحيم، أي عن أبويك، ولكن هذا مبني على روايات واهية ضعيفة، وليس مناسبا أن ينهى الآن في هذه الآية عن السؤال عن أبويه، لأن الآية تتحدث عن المواقف الشنيعة للمشركين ولأهل الكتاب، فكيف يكون ذلك مصروفا إلى أبويه عليه الصلاة والسلام، على أن هناك رواية تقول أن الله أحياهما له فآمنا به. وليس المقصود هنا بأصحاب الجحيم آمنة وعبد الله أبوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينبو عنه المقام، هذا المعنى لا يؤيده السياق.
2: إذن يا أستاذنا، من المعني بأصحاب الجحيم هنا؟
0: المعنيون هنا من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان ومن أهل الكتابين، فالكل إذا لم يؤمنوا به وماتوا على الكفر هم من أصحاب الجحيم، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
2: في نار جهنم خالدين فيها
0: أولئك هم شر البرية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل من إرشادات وتوجيهات تتضمنها هذه الآية؟
0: كل آية من آيات القرآن فيها إرشادات وتوجيهات، ومن أوضح الإرشادات في هذه الآية أن الإنسان عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مبشرا منذرا، وما عليه هداية من لم يقدر الله هدايته، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت
2: ولكن الله يهدي من يشاء.
0: نعم، فالناس غير مسؤولين عن مصير بعضهم البعض، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما على من أكرمه الله بالإسلام أن يدعو إليه، وأن لا ييأس، وأن لا يؤيس الآخرين أيضا كذلك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 20 مع 100
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعود

إلا ساعة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم.

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن كلمة وردت فيها، وهي كلمة جرف هار. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية العظيمة تضع أمامنا مثالين متباينين في بناء حياة الإنسان، وتدفعنا للتأمل في أسس حياتنا وأفعالنا وقراراتنا اليومية. الإنسان الذي يبني حياته على التقوى ورضا الله يكون قلبه ثابتا وعقله سليما وحياته مستقرة، فهو كالبناء المتين الذي لا تهزه الرياح ولا تعصف به الصعاب. أما من يبني حياته على شفا جرف هار فهو الذي يسلك طريق المعصية ويغفل عن رضا الله، فتكون أساساته هشة، وما إن تواجهه الابتلاءات حتى تنهار حياته. كلمة جرف هار تعني الأرض المترهلة وغير المستقرة التي سرعان ما تنهار، والإنسان الذي يبني حياته على أهوائه وشهواته يكون معرضاً للانهيار، فهو يعيش وهم الأمان في الدنيا ولكنه في الحقيقة مسجون بشح قلبه وبعده عن الله. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من يبتغي الدنيا على معصية الله فإنه يبني حياته على أساس هش وعلى نتيجة ذلك الخسران. أيها المستمعون والمستمعات، علينا أن نتعلم أن بناء حياتنا على أساس متين هو واجب ديني وروحي ووطني. التقوى ليست مجرد شعور أو كلام، بل هي سلوك يومي يوجه أعمالنا ويضبط أفعالنا ويقود قراراتنا نحو الخير والصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة هي جزء من البناء المتين للحياة، وبالمثل كل عمل صالح نفعله يكون ركيزة ثابتة. أما من يتجاهل هذا الأساس ويترك قلبه مليئا بالهوى والشهوات فهو كمن يبني على جرف هار، والحياة اليومية له مليئة بالمخاطر والمطبات، وكل يوم يواجه احتمالية انهيار هذا البناء. الابتلاءات أيها الإخوة، الابتلاءات والشدائد تكشف هشاشة أساسه وتظهر عواقب البخل الروحي والشح في العطاء وسوء المعاملة مع الآخرين والبعد عن تعاليم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنفاق في سبيل الله يثبت الأساس ويزيد من قوة البناء. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أي الناس أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الحديث العظيم ندرك من خلاله عظيم وشأن السؤال الذي سئل به النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أي الناس أفضل؟ هذا يدل على عظمة هذا السؤال.

0: عندما يسأل هذا السؤال الصحابي ويقول أي الناس أفضل، هذا يدل على أنهم يفهمون أن الإيمان درجات، وأنه هناك الناس يعني يتفاضلون في هذه المنازل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه في الجواب ركز على شيئين، قال ركز على القلب وعلى اللسان، وخصهما بالذكر، وهذا يدل دلالة واضحة على خطورة هذين العضوين من الإنسان، خطورة القلب وخطورة اللسان. فإن الإنسان المؤمن لا يستقيم له قلبه إلا إذا استقامت جوارحه، لا ما يمكن أن يستقيم اللسان وتستقيم بقية الجوارح إلا إذا استقام القلب، لأن اللسان ترجمان القلب، وهو خليفة البدن في الأمور الظاهرة. اللسان هو خليفة البدن في الأمور الظاهرة، بينما القلب يكون هو في الأمور الباطنة. وإذا نظرنا نجد أن الأهمية والتركيز جاء على هذين العضوين، وكما قال القائل وما المرء إلا قلبه ولسانه، فهذا يدل على أهمية هذين العضوين. النبي عليه الصلاة والسلام ركز على اللسان وعلى القلب. السائل يقول يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، الذي يكون صادقا بلسانه لا يكذب، فما مخموم القلب؟ هذا مخموم القلب لم يعني يفهمه السائل. فقال له عليه الصلاة والسلام، فسره بأنه التقي النقي. التقي أي صاحب التقوى، والتقوى أن تفعل ما أمرك الله بفعله وتبتعد عما حرم الله عز وجل عليك. إذا فعلت هذا إذا أنت من عباد الله المتقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. النقي وهو النظيف، وهو النظيف. ثم بين النقي بأنه هو صاحب القلب النظيف. من ماذا نظيف؟ أي نظيف من الإثم، لا يفعل المنكرات ولا يفعل المحرمات، وإن وقع ولابد أن نقع، كل بني آدم خطأ، لكن إن وقع فإنه سريع ما يرجع ويتوب وينوب إلى الله عز وجل، ويتبع السيئة يتبعها بماذا؟ بحسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة. ماذا تفعل بها الحسنة؟ ماذا تفعل بالسيئة؟ تمحها. إذا كانت النية صادقة في فعل هذه الحسنة لأجل محو السيئة بإذن الله تعالى تمحيها. قال النقي بمعنى هو الذي النظيف، الذي لا إثم فيه، قلبه ليس فيه محرمات، ليست المحرمات والشهوات مستقرة في قلبه. نعم قد تعرض على القلب ولكنه يبعدها عن نفسه، هذا الذي هو حريص على قلبه بأن يكون قلبه خاليا من الإثم من المحرمات. ثم ذكر وقال لا إثم فيه ولا بغي. البغي الاعتداء على الآخرين. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالباغي والعياذ بالله ضرره ما يعود إلا على نفسه. إذن المسلم الذي يهتم بقلبه لا يعتدي على الآخرين، لا بلسانه ولا بفعله. ثم قال ولا بغي ولا غل، البغض والكراهية. المؤمن لا يجعل قلبه مرتعا للبغض والكراهية، وإنما يجعل قلبه مليء بمحبة الناس ومحبة الخير لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا حسد. الحسد والعياذ بالله تمني زوال نعمة الغير. رأيت رجل من الله عليه بترقية، من الله عليه بمال بمنصب بشيء من متاع الدنيا، يا أخي ادعو له بالبركة واسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك مثله، هذا أمر ما في بأس، لكن أعوذ بالله من بعض الناس الذين قلوبهم مريضة، إذا رأى شخص معه سيارة يلا يا رب نعم يستوي له حادث وتلتغي السيارة. طيب ماذا استفدت أنت؟ أنت والعياذ بالله الحاسد ماذا استفاد؟ ما استفاد شيئا. ولهذا صدق من قال قاتل الله الحسد بدأ بصاحبه فقتله. الحاسد لا يضر إلا نفسه، ذاك الشخص يتمتع بالنعم ويتمتع بالسيارة ويتمتع بالوظيفة وبما أعطاه الله عز وجل، وهذا الحاسد مسكين يحرق قلبه. على ماذا؟ هذا يدل على مرض في القلب، ما يدل على أن قلبه نقي وأن قلبه ليس بصافي. فالله الله أيها المسلم احرص على صفاء القلب، واحرص على نقاوة القلب، واحمل الخير لإخوانك المسلمين، وإن جاءك الشيطان يحاول أن يزرع في قلبك الحسد والبغض نعم، ويعني ابعد وجاهد نفسك. وعليك بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه لشداد بن أوس، قال له عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكتنز هؤلاء الكلمات التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب واللسان، حتى قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وارزقنا ألسنة صادقة يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى مستمعينا الآن مع تلاوة القارئ الشيخ صلاح أبو خاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ صلاح أبو خاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 91 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ووقفنا عند الظرف إذا، وقد تقدم أن إذا هنا بمعنى إذ، فإن العهد وقع في الزمن الماضي، والأصل في إذا أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وقد تستعمل إذا في موضع إذ، كما أن إذ تستعمل في موضع إذا أيضاً. والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف إذا؟ أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا إذا عاهدتم. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أوفوا. ويجوز في إذا ألا يكون متمحضا للظرفية، بل يكون متضمنا معنى الشرط، والمعنى إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله. وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا وفعل الشرط عاهدتم، والجواب محذوف دل عليه الكلام المتقدم، وتقدير الكلام إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بالجواب، فيكون متعلقا بذلك الفعل المحذوف في الجواب المحذوف، والذي قدرناه بقولنا أوفوا، فإن التقدير إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله. والجملة أوفوا بعهد الله جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، وما قبلها جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركن

إليها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تنقض فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الواو واو الجمع، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الأيمان. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأيمان مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بعد توكيدها. بعد ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو في هذا الموضع ظرف زمان، فإن هذه الكلمة وهي كلمة بعد تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان بحسب ما تضاف إليه. وكلمة بعد مضاف، توكيدها توكيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والضمير ها وهو ضمير مؤنث عائد على كلمة الأيمان، لأن الجموع تعامل غالبا معاملة المؤنث وإن كان المفرد مذكرا، فإن المفرد يمين. وكلمة يمين في أصلها أيضا تعامل معاملة المؤنث، فيقال على سبيل تمثيل يمين غموس، ويقال أيضا يمين مؤكدة، ولا يقال يمين مؤكد، إلا أن مسألة الجمع هذه لا تتوقف على مذكر أو مؤنث مفرد، بل إن الجموع غالبا تعامل معاملة المؤنث. والظرف بعد لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، ويجوز في الظرف بعد أن يكون متعلقا بالفعل تنقض، لا تنقضوها بعد توكيدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل تنقض، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل تنقض. ويجوز في الظرف بعد توكيدها أن يكون حالا من كلمة الأيمان، لأنه واقع بعد معرفة لفظا وهي كلمة الأيمان، وإن كانت هذه الكلمة من حيث المعنى من النكرات لا من المعارف، لأن ال التي دخلت على كلمة الأيمان إنما هي جنسية أو للجنس وليست للعهد. ولذلك فإن هذه الكلمة من حيث اللفظ معرفة ومن حيث المعنى نكرة، ولذلك يجوز أن تأتي منها الحال نظرا إلى اللفظ، ويجوز أن تأتي منها الصفة نظرا إلى المعنى. فهذه من الصور التي يجوز أن يكون ما بعدها في باب الوصفية والحالية صفة ويجوز أن يكون حالا. وعلى هذا فيجوز في الظرف بعد توكيدها أن يكون حالا من كلمة الأيمان مراعاة لللفظ. وعلى هذا فالظرف بعد توكيدها في محل نصب حال، ويكون الظرف بعد على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد توكيدها أو تكون بعد توكيدها. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا.

0: ومن تلك المواضع الحال، ويجوز نظرا إلى المعنى، لأن أل للجنس على ما تقدم أن يكون الظرف بعد توكيدها صفة لكلمة الأيمان، وعلى هذا فالظرف بعد توكيدها في محل نصب صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف والموصوف منصوب، وعلى هذا الوجه أيضا يكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد توكيدها أو تكون بعد توكيدها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الفعلية لا تنقض الأيمان بعد توكيدها معطوفة على الجملة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تنقض، وتقدير الكلام على جهة التقريب لا تنقض الأيمان بعد توكيدها في حال جعلكم الله عليكم كفيلا أي شاهدا، أو يكون التقدير لا تنقض الأيمان بعد توكيدها جاعلين الله عليكم كفيلا أي جاعلين الله عليكم شاهدا، فهذه الجملة جملة حالية وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو واو الحال، وهي التي تسمى أيضا واو الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفعل جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر، والمعنى على جهة التقريب وقد صيرتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا، فلا بد لنا من الوقوف عند مفعولي جعل. اسم الله مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليكم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وعلى متعلق بكلمة كفيلا، والتي هي صفة مشبهة باسم الفاعل، فهي من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر ويتعلق بها الظرف، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة كفيلاً، كفيلاً عليكم، ترسل تلك العلاقة إلى أن الظرف بل إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة كفيلاً. كفيلاً مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية قد جعلتم الله عليكم كفيلا في محل نصب حال، وصاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل لا تنقضوا، إن الله يعلم ما تفعلون. جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها وقد صدرت بإن، وسنقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: الأخير.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه.

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرا

لنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

الخطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من

ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار و

وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعد.

0: بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وفهما وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
0: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاء الماضي أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن حسن العلاقة هو ركيزة أساسية في الإسلام وفي التعاملات الإنسانية، يترتب عليها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. حتى وصل بنا الحديث أستاذنا، تكلمنا عن خلق السخرية من الآخرين، وبينا كيف للإنسان أن يتجنب هذا الخلق الدميم السيء. هل لك أستاذنا الفاضل أن تكمل لنا الحديث في هذا الجانب؟
1: تحدثنا نعم من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا أن السخرية يعني مما يفكك العلاقات بين الناس، والله عز وجل ينهانا عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
0: نعم.
1: والاستهزاء واللمز وإلى غير ذلك مما ينهانا ديننا عنه، لأن ذلك مما يفتت الأواصر ويسيء العلاقات بين الناس. فالناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى سواسية، ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد، ويكفي أن الأصل هو واحد. والإنسان دائما يحاول قدر الإمكان أن يلجأ بنفسه أو أن يذهب بنفسه إلى ما يعينه على التمام الناس وعلى الألفة بين الناس وعلى التقارب والتجانس مع الناس، وأن يترابط معهم برباط الدين والعقيدة.
0: نعم.
1: لأن الدين والعقيدة هذا الرباط هو من أقوى الروابط بين الناس. فالدين ينهانا أن نأتي بكل ما يوتر العلاقات ويصدع المجتمعات ويفكك الأسر ويعني الجماعات.
0: جميل أستاذنا الفاضل، كذلك من المؤكد أن هناك أعمال وأفعال أخرى تساعد المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين، فهل لك أستاذنا أن تضيف على ما ذكرنا مما سبق من أفعال وأقوال أفعال وأقوال أخرى تريد أن تضيفها؟
1: نعم.

0: التواضع وعدم التكبر من الأشياء التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس والتقارب والتجانس، لأن التواضع يعني صفة يحبها الله سبحانه وتعالى،
1: نعم.
0: وقد نوه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يأمرنا بالتواضع وينهانا عن التكبر. والتواضع صفة يعني جميلة محبوبة غير مذمومة، أن جميل أن يتواضع الإنسان لإخوانه وأن لا يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الناس: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ومظهره حسن ونعله حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التكبر، فقال يعني رد الحق والتكبر على الناس، غمط الناس، عدم قبول الحق والتكبر على الناس. والقرآن ينهانا عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
1: نعم.
0: والله عز وجل هو المتكبر ورداءه التكبر. والإنسان إذا حاول أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، فإن الله سبحانه وتعالى لا شك أن يهلكه وأن يرديه وأن يكتب له الشقاوة في الدنيا قبل الآخرة.
1: هل لنا أن نقول أستاذنا الفاضل أن نقصد بالتواضع ألا يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من الناس في
0: نعم
1: مجال معين مثلا؟
0: نعم دائما
1: نعم.
0: يحاول قدر الإمكان أن يكون يعني له احترام، يحترم الناس ويتواضع ولا يتعالى ولا يتكبر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والإنسان يبتعد دائما عما يعينه على التكبر، لا يقول أنا ولا يقول لي ولا يقول عندي، فهذه كلمات أهلك الله سبحانه وتعالى بها أقوام. فرعون قال: أليس لي ملك مصر؟ فالله سبحانه وتعالى أغرقه في البحر،
1: حتى إبليس قال عندما
0: نعم
1: قال أنا خير
0: أنا
1: منه،
0: خير منه،
1: خلقتني من نار وخلقته من
0: خلقته
1: طين.
0: من طين.
1: نعم.
0: وقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. وفي النهاية قال: فخسفنا به وبداره الأرض.
1: دائما عاقبة التكبر وخيمة دائما.
0: نعم. والإنسان لا يثمن نفسه، لا يجعل لنفسه أثمان. الإمام السالمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: والمرء لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمان، من لم ينل حظا من التواضع يرمى به في أسفل المواضع. الإنسان دائما المؤمن لا يقول أنا وكذا ولي وعندي، ولا يتكبر على الناس. فهذه خصلة، يعني عدم التواضع والتكبر ينافي الإيمان. فالمؤمن لا يتكبر والمؤمن لا يتعاظم، بل المؤمن يتفكر في هذه الآية التي يعني تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الغاشية. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا المخلوق العظيم الصبور، هكذا يجب على الإنسان أن يكون صبورا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يكون ذا رفعة بتواضع. وإلى الأرض كيف سطحت، يطأ عليها كل أحد وهي على ما هي لا تتغير. لا بد أن يتصف الإنسان بهذه الصفات: الصبر والعلو بالتواضع، وكذلك التواضع. فهذه صفات جميلة تخلق في نفس الإنسان المحبة لإخوانه المسلمين. فإذا تكبر الإنسان فإن ذلك يبعده عن إخوانه، ويبعد أيضا أقاربه عنه، أو من يصاحبه، أو من يكون بحضرته. فالتواضع من الصفات التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس.
1: حتى الإنسان المتكبر أستاذنا الفاضل يعني يصعب التعامل معه كثيرا، يعني يعني الإنسان دعنا نقول يتجافل أن يتعامل مع هذا الشخص يعني كثيرا،
0: يتجنبه الناس لأنه متكبر، ومثلما أسلفنا القول بأن المتكبر يبتعد عنه الناس ولا يحبونه أن يكون ممقوت، فليس له أي اعتبار مع الناس إذا كان متكبرا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى نحن والمستمعين الكرام أن يرزقنا وأن يجعلنا بالفعل من المتواضعين لخلقه سبحانه وتعالى. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك.

الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلهنا إلهنا، بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، وبعلمك بنا ارفق بنا. إلهنا إلهنا، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا. فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهنا إلهنا، إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي

الاستثماريات لعام 2025 والصادرة عن البنك الدولي. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان للسلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى اقترابهما من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بعد توافق الطرفين على نص أولي يتوقع توقيعه خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق لا يزال قابلا للتعديل، لكنه يعكس ما وصفه بخروج إيران أقوى من الصراع، مؤكدا تمسك بلاده بدورها في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. وتنص مسودة التفاهم على إعادة فتح المضيق ورفع بعض العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل التزامات أمنية وتأجيل المفاوضات التفصيلية بشأن الملف النووي إلى محادثات تستمر 60 يوما. وفي حين تؤكد واشنطن أن الاتفاق يمهد لمعالجة ملف التخصيب والرقابة على البرنامج النووي، ترفض طهران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتدعو إلى تخفيف نسبة تخصيبه فقط. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق مبدئيا خلال الأيام المقبلة، فيما استبعدت إسرائيل من المفاوضات رغم استمرار الخلافات بشأن لبنان وترتيبات ما بعد الحرب. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. من جانب آخر، أسقطت القوات الأمريكية عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وفق مصدر مطلع في تصعيد ميداني جديد رغم مؤشرات التقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر أن المسيرات شكلت تهديدا لحركة الملاحة التجارية، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من شن المزيد من الهجمات على السفن العابرة للمضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط هدفين جويين في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات. وفي السياق الميداني، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي مناطق في فرون وتولين وعريض دبين ومحيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة جبشيت، فيما أفادت مصادر إعلام.

إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليلاً عمليات تفجير وهدم في بلدة الخيام. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ والقذائف في بلدة شمع جنوب لبنان. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل على طول الجبهة الجنوبية مع تكثيف الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي. دعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وخلال مؤتمر عقد في باريس من أجل حل الدولتين، تبنى المشاركون خطة عمل تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك وقف إسرائيل من عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية. ومن المقرر تسليم الخطة إلى قادة مجموعة السبع التي من المقرر عقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل في فرنسا. وعلى هامش الاجتماع أعلن رئيس الوزراء الكندي عن تقديم 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن أي استقرار دائم في المنطقة لن يتحقق دون معالجة الوضع في غزة وتفعيل مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال أن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافاً بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفاتين للنفط في منطقة تتارستان الروسية، مؤكدة اندلاع حرائق في الموقعين المستهدفين. كما استهدفت القوات الأوكرانية مصنعا للمطاط الصناعي في منطقة سامارا يستخدم إنتاجه في صناعة الوقود الصلب المخصص للصواريخ. وفي سياق متصل أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث وقع أثناء اختبار معدات في مجمع للغاز بمدينة كينجيسيب في منطقة لينينغراد. وتزامن ذلك مع إعلان كييف عزمها طلب تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع مجموعة رامشتاين الأسبوع المقبل. لقي 55 شخصا حتفهم في جنوب الفلبين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سواحل مينداناو يوم الاثنين الماضي، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة والهزات الارتدادية التي تعرقل إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجات، ما أدى إلى انهيار مبان وانزلاقات أرضية، إضافة إلى تحذيرات من تسونامي في عدد من مناطق المحيط الهادئ. وأفادت السلطات بوجود 31 مفقودا، في حين تستخدم المروحيات لنقل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا مع انقطاع الكهرباء. وتشير تقديرات فرق الإنقاذ إلى تراجع فرص العثور على ناجين، فيما تركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتقديم الدعم للمتضررين. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات وامتدادها إلى مناطق جديدة. وأفادت بيانات وزارة الصحة الكونغولية التي نقلتها المنظمة بتسجيل 676 إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة بسلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الإصابات تسجل بشكل شبه يومي في مناطق جديدة، ما يعكس اتساع نطاق التفشي وصعوبة السيطرة عليه.
وأضافت المنظمة أن ضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة رغم خبرة الكونغو السابقة في التعامل مع أوبئة إيبولا. حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالمياً والأول عربياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استناداً إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في الأرصفة، لأهمية ذلك في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. اختتمت أوتيك الذراع التقنية لعمانتل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربا شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السبراني. تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس مع تزايد تفاؤل الأسواق بقرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وانخفض خام برنت عند التسوية بنسبة 3.37% إلى 87 دولارا و33 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.23%. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. وميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

أنتم للرؤيا تعبرون؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل

حكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.

رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة.

هديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

الرحيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم

ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده.

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم

تصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

علانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة

يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

مبالهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم

صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن.

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوز.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
0: أعوذ

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إلى آخر الأبيات تكملته؟
3: نعم.
1: طبعا.
3: قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طرى عليه في حال الأدى فلا يجاوزه بشك أبدا، ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجع بشك للمثاني. وقيل يرجع عنا للسجود ما شك فيه حالة القعود، ورجع عنا للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها.
1: أحسنت. شكرا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
5: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
5: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
5: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
5: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
5: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
5: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
5: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
5: آمين.
1: اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
1: وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. نعم. كدرس معكم حول هذا البيت، أليس كذلك؟
6: بلى.
1: ما لكم ساكتين، أليس كذلك؟
6: بلى.
1: طيب زين، ذكرنا معكم تقسيم الفعل، إن الفعل ينقسم، الفعل في الصلاة قسمان، زين، عبث وعمل، والعمل
6: قسمان،
1: إيش؟
6: جائز وغير جائز.
1: وغير جائز، والجائز
6: قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة،
1: نعم،
6: وعمل خارج عن الصلاة،
1: الأمر الخارج عن الصلاة،
6: نعم،
1: وقسم الأمر الخارج
6: عن الصلاة،
1: طيب، هل شرعنا في العمل ولا نزل الحديث في العبث؟ لا زال عليه حول العبث، ما كذا شيء؟
6: نعم.
1: ما الفرق بين العبث والعمل؟ لقمان، نعم. هل فهمت الفرق بين العمل والعبث؟
4: نعم.
1: تفضل.
4: العمل كل فعل قصد به معنى.
1: قصد به معنى، نعم.
4: والعبث كل فعل لم يقصد به معنى.
1: نعم. طيب، إذا قصدت بحركة اليد إشارة إلى أحد بالجلوس أو بالانصراف، هذا عبث ولا عمل؟
4: عمل.
1: عمل. نعم. تعالك إنسان يصلي، ها؟ وخي يحرك رأسه كذا تارة كذا وتارة كذا، لم يقصد بذلك معنى، ما يسمى هذا؟
4: عبث.
1: لو حرك رأسه من أعلى إلى أسفل يريد بذلك جواب لشخص بقوله نعم، أو حرك رأسه هكذا يريد بذلك إشارة بهش بقوله لا، ما يسمى هذا؟
4: عمل.
1: طيب زين عمار، السؤال هنا لا شك أن العبث ورد النهي عنه، أليس كذلك؟
7: بلى.
1: وهو ينافي

0: الخشوع، ما ينافي الخشوع؟
1: نعم
0: ينافي الخشوع. كيف الإنسان يكون خاشع في الصلاة وهو يلتفت يمينه وشماله؟ ما ينافي الخشوع؟
1: ينافي الخشوع.
0: على كل حال يعني هو يصلي وتارة اليد يعبث بلحيته، وتارة يحرك خاتمه أو يحرك ثوبه أو نحو ذلك، ما ينافي الخشوع هذا؟
1: ينافي الخشوع.
0: لو خشع قلبه هذا لسكنت
1: جوارحه،
0: ما كذلك؟
1: نعم.
0: والخشوع تذلل القلب وسكون الجوارح من هيبة الله تعالى. وعرفت من ذكرنا معكم عدة أحاديث ورد فيها النهي عن إيش؟ عن العبث في الصلاة.
1: نعم.
0: من ممكن ذكر بعض الكراهية؟
1: نعم.
0: إيش هناك ورد النهي عن مسح الحصى؟ من ممكن ذكر دليل حديث؟
2: نعم.
0: تفضل.
3: عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، إن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى.
0: تسوية الحصى، طيب أحسن شكرا. كذلك ورد أيضا النهي عن الالتفات. أعطينا لكم عدة حديث، أربعة حديث، واحد منكم يذكر حديث واحد.
1: حديث أنس بن مالك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فشد قوله لذلك فشد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري.
0: تخطفن أبصارهم، أحسن شكرا، بارك الله فيك. نعم. طيب هل هو ناقض للصلاة ولا لا؟ ذكرنا معكم الأقوال الثلاثة.
1: نعم.
0: من يأتي بها؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل.
4: قيل مكروه، وقيل ناقض على العمد دون الجهل والنسيان.
0: نعم.
4: وقيل ناقض على العمد والجهل دون النسيان.
0: دون النسيان، أحسنت. وتجد مسائل مثلا تفرع على هذا، على هذا الخلاف. مرت معكم مثلا: وقد أساء بفعله من حرك خاتمه بفعله تعمدا لو أدرك. وقد أساء بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. تحريك الخاتم إنك عبث، ما عبث، لكن ذكر النظر على أنه إساءة وليس بناقض، ما كذلك لو أدرك صحة الصلاة. هذا السؤال أقول: هل من قائل بإطلاق الصلاة؟
1: نعم.
0: الجواب إيش؟ نعم. نعم. كذلك يقام في تغميم العينين، ها؟ ويستحب نظر المصلي حال القيام من محل الرجل لموضع السجود لا يعداه، ويحذرا أن تغمض عيناه، فإن يغمض لا لعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها. زين. وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطن، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول أولي الرشاد، والكل من قول أولي الرشاد، وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. شوف هذا ذكر الخلاف في هل تنطق الصلاة بذلك أم لا، بناء على التفريع، هل العبث ناقض للصلاة أو غير ناقض للصلاة، ما كذاك؟
1: نعم.
0: نعم. ننتقل عندنا إلى إيش؟ إلى العمل. إلى العمل. عرفت أن العمل قسمان: جائز وغير جائز. زين. والجائز قسمان: القسم الراجع لإصلاح الصلاة، وقسم لعمل خارج عن الصلاة. حين العمل غير الجائز، غير جائز، لا يصلح الصلاة ولا يعمل خارج عن الصلاة، غير جائز، ممنوع في الصلاة، هل ينقض الصلاة ولا لا؟ ناقض الصلاة. إن العمل غير جائز ناقض الصلاة. مثل إيش؟ أشياء كثيرة الذي ما راجع، غير راجع لإصلاح الصلاة، ولم يرد حال جوازه من الشارع، يعتبر ناقض الصلاة، أليس كذلك؟ مثلا أنت تصلي في مكان، انتقلت بعد أن أحرمت، انتقلت من مكان إلى مكان آخر، اختياري فقط ما اضطراري، هذا عمل، هل هو راجع لإصلاح الصلاة؟
1: لا،
0: ما قصد أنك تصلح صلاتك بهذا، هذا عمل ناقض الصلاة، ما كذاك؟ لأن غير إصلاح الصلاة. طيب لو مثلا

0: تصلي، دخل تصلي جماعة في الصف مثلا، دخل شخص آخر، نعم، انتقلت من مكانك حتى إيش؟ حتى هو يجلس مكانك، يعني تقدمه وأنت في الصلاة بعد أن أحرمت، هل هذا عمل يصلح صلاة؟
1: لا
0: غير يصلح صلاة. فإيش إيش؟ طيب زين، أنت تصلي مثل مأموم، أنت مقيم تصلي مع إمام المسافر، بعد أن تصلي معه ركعتين تنتظر حتى يسلم، تقوم من يسلم بعد أن يسلم تقوم تكمل ركعتين هكذاك؟
1: نعم.
0: لما قمت انتقلت من ذلك المكان إلى مكان آخر، انتقالك هذا جائز؟
1: لا
0: غير جائز، لأنه غير راجل أصلح الصلاة ما كذاك؟
1: نعم.
0: أشياء كثيرة، مثلا تصلي عندك عمامة عندها في الأرض، تصلي لما أحرمت ناولت العمامة قمت تعمم، كيف تعمم في الوقت هذا بأي شيء؟ تصلى تامة بدون عمامة تامة إذا أردت أن تكون الكمال والفضل تعمم قبل ما تعمم بعد.
1: نعم.
0: وكذلك
1: نعم،
0: هكذا الحاصل كل عمل لم يكن لإصلاح الصلاة زين إن كان كل حال هو ناقض لها، ناقض الصلاة وكذلك. بقي ماذا؟ العمل الثاني والثالث، هو عمل راجع لإصلاح الصلاة، عمل راجع لإصلاح الصلاة لكن الحال غير ناقض لها، مثل إيش؟ مثلك الحال مثل
1: سد الفرقة.
0: نعم،
1: سد الفرقة.
0: سد الفرقة.
1: نعم.
0: أنت عليك الحال إني تصلي جماعة وبيجمك يعني شخص، خرج الشخص هذاك بقي الفرقة وأنت متطرف عن الصف، أنت إيش الواجب عليك؟ تأخذ مكانك وتكمل صلاتك ولا تسد الفرقة؟ بس من حركاتك هذيك وانتقالك ومشيك لكن مكان مكان آخر هذا عمل، ما عمل؟
1: نعم.
0: زين، عملك هذا راجع إيش؟ لإصلاح الصلاة وكذاك؟ نعم. لو مثلني جاء إمام، مثلني إمام يصلي جماعة زين، وعلى يمينه شخص واحد، جاء آخر وجد المأموم على يمين الإمام، ما يسوي؟ ما يفعل؟ يوجه ويقر المأموم اللي على يمين الإمام حتى إيش؟ حتى يكون الصف وراء الإمام هكذاك؟ ما يكون الصف على يمين المأموم، لا، يقر المأموم الذي على يمين الإمام، يلا هذاك ينقر معه ولا ما ينقر معه؟
1: ينقر،
0: ينقر معه، مشي هذاك إلى الوراء حتى وصل الصف، عمل ولا ما عمل؟
1: عمل،
0: لكن راجع لإيش؟
1: لإصلاح
0: الصلاة هكذاك؟ كذلك أيضا مثلا لو جاء مثلا بيمينه إمام بيمينه شخص وجاء شخص آخر وصف على يساره، لو أخذ الإمام بالذي عن يمينه والذي عن يساره ودفعهما إلى الخلف، طيب هذا عمل ولا ما عمل؟
1: عمل.
0: يفسد الصلاة؟
1: لا،
0: ما يفسد الصلاة. في حديث جابر، حديث جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يصلي المغرب، فجيت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فقعد عن يميني، فجاء صاحب لي زين وصففنا خلفه وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه، هذا عمل ما ينقض الصلاة، راجع يصلح الصلاة ما كذاك؟ زين. كذلك أيضا من عمل له راجع يصلح الصلاة دفع المهر بين يدي المصلي، أنت تصلي إذا مر إذا أراد أحد يمر بين يديك تدفعه ولا ما تدفعه؟ تمد يدك ودفعه بيدك، هذه حركة وهي عمل، صراحة عمل في الصلاة راجع لإصلاح الصلاة. ولد حفظ على ذلك، ولد أم بذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. شوف هذا عمل راجع لإصلاح الصلاة، حتى إذا المدافعة فوق المدافع.

عمل العاري يعني، ولو بشد يدفع حتى ايش؟ حتى لا يمر بين يديه، فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ما كذلك؟

0: صابيه، فإن دليل عندما يشبك يغمزها في حتى ايش؟ حتى ترفع رجليها تشكل تتمكن من الشكور. ما كذلك؟ هذا راجع ايش؟ لاصلاح الصلاه. اليس كذلك؟ زين؟ كذلك ايضا انت لو سجدت، انت سجدت على حجره لم تتمكن من السجود عليها، ازلت تلك الحجره، ازلتها، ازلت تلك الحجره حتى ايش؟ حتى تتمكن من السجود. هذا عمل في الصلاه مع من؟ لكن يراجع
1: لاصلاح،
0: لكن يراجع لاصلاح الصلاه. وكذلك زين، سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان الرجل تنحط عمامته في الصلاة، هل له أن يرفعها، هل له أن يرفعها عن جبهته؟ بماذا أجاب هاشم؟ قال لا بأس، لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن ما يسجد الإنسان على كوع العمامة، ما يسجد على مصر، إذا كان عنده مصر على كمة أيضا، حتى ما تقول بين الأعضاء بين الجبهة، يكون سجود على الجبهة ما كذلك فيه، ما يكون على كوع العمامة. قال لا بأس بذلك. الرجل تنحط عمامته، زين، وقال سؤال، والسؤال
2: الرجل تنحط عمامته وهو في الصلاة،
0: ألا هو يرفعها عن جبهته؟
2: نعم.
0: بماذا جاب؟ قال لا بأس بذلك. وكذا قال
2: نعم.
0: لا بأس. لماذا؟ لأن هذا عمل راجع إيش؟
1: إصلاح،
0: راجع إصلاح الصلاة. ما كذاك؟ زين. كذلك أيضا مستخلف إذا مثل الإمام عنه أمر في صلاته، وقال يستخلف، وكذلك يستخلف عند يقول للمستخلف تقدم يا فلان، تو المستخلف ممكن في الصف الأول أو في طرف الصف الأول، فين يمشي؟ ويمشي حتى يصل مكان الإمام، وكذلك مشيه ذلك، يعني عمل ولا ما عمل؟ قاله ذلك من مكان لمكان، عمل ولا ما عمل؟
1: عمل.
0: راجل إصلاح الصلاة نقبل لها؟
1: لا،
0: لا غير نقبل الصلاة. شوفها الحاصل، كل عمل راجل إصلاح صلاة هو غير نافع، زين، وكل عمل غير جائز وحيذ هو ناقب للصلاة. وكذلك طيب زين، شو انتبهوا انتو، شوفوا إنسان أيضا كان يصلي، كان منحرف على القبلة، جاء شخص مثل هو أعمى أو في ظلمة ونحو ذلك، أو كان من تحرى ولكنه لم يستقبل القبلة، استقبل الجين، جاء شخص قال على غير القبلة انحرف واستقبل القبلة، هذا عمل مع عمل؟
1: نعم.
0: شوف عندك حديث ابن عمر، زين، انتقال أهل القبى، ايش كان مستقبلين
1: بيت
0: المقدس، ما كذاك شيء، لما أخبروا بأن القبلة قد حولت للكعبة استداروا، ما كذاك؟ استداروا من كان مستقبل الجهة الشمال، ما كذاك شيء؟ لما أخبروا بذلك كلهم استداروا، كان الرجال أمام النساء، وكان النساء وراء الرجال، صار استدارة وعمل كبير حتى استداروا إلى القبلة الكعبة، هذا عمل راجع لإصلاح الصلاة، ما كذاك؟ وأشياء كثيرة يحاصل هو معكم تقول الآن قاعدة، يعني العمل إذا كان راجع لإصلاح الصلاة فحينئذ ليس مناقبا لها، ما كذاك؟ طيب. وإذا كان عمل غير جائز أيضا فحين هو ناقب الصلاة. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا العمل
1: خارج
0: العمل الجائز لأمر خارج عن الصلاة، لأمر خارج عن الصلاة. الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا في الحلقة الآتية، زين، نكتفي الآن بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله في الحلقات الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.

ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن كلمة وردت فيها، وهي كلمة جرف هار. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية العظيمة تضع أمامنا مثالين متباينين في بناء حياة الإنسان، وتدفعنا للتأمل في أسس حياتنا وأفعالنا وقراراتنا اليومية. الإنسان الذي يبني حياته على التقوى ورضا الله يكون قلبه ثابتا وعقله سليما وحياته مستقرة، فهو كالبناء المتين الذي لا تهزه الرياح ولا تعصف به الصعاب. أما من يبني حياته على شفا جرف هار فهو الذي يسلك طريق المعصية ويغفل عن رضا الله، فتكون أساساته هشة، وما إن تواجهه الابتلاءات حتى تنهار حياته. كلمة جرف هار تعني الأرض المترهلة وغير المستقرة التي سرعان ما تنهار، والإنسان الذي يبني حياته على أهوائه وشهواته يكون معرضاً للانهيار، فهو يعيش وهم الأمان في الدنيا ولكنه في الحقيقة مسجون بشح قلبه وبعده عن الله. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من يبتغي الدنيا على معصية الله فإنه يبني حياته على أساس هش وعلى نتيجة ذلك الخسران. أيها المستمعون والمستمعات، علينا أن نتعلم أن بناء حياتنا على أساس متين هو واجب ديني وروحي ووطني. التقوى ليست مجرد شعور أو كلام، بل هي سلوك يومي يوجه أعمالنا ويضبط أفعالنا ويقود قراراتنا نحو الخير والصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة هي جزء من البناء المتين للحياة، وبالمثل كل عمل صالح نفعله يكون ركيزة ثابتة. أما من يتجاهل هذا الأساس ويترك قلبه مليئا بالهوى والشهوات فهو كمن يبني على جرف هار، والحياة اليومية له مليئة بالمخاطر والمطبات، وكل يوم يواجه احتمالية انهيار هذا البناء. الابتلاءات أيها الإخوة الابتلاءات والشدائد تكشف هشاشة أساسه وتظهر عواقب البخل الروحي والشح في العطاء وسوء المعاملة مع الآخرين والبعد عن تعاليم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنفاق في سبيل الله يثبت الأساس ويزيد من قوة البناء. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: باحثون عن عمل، وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك سعيكم، له الحمد. ما بزغ الفجر فارتدت الدنيا حلل الإشراق وتهللت بإطلالته الآفاق. تتردد في مجتمعنا الأصيل عبارات إيجابية راقية في مختلف الأحوال، تحمل أسمى المعاني وتبعث رسائل طيبة، وفي طياتها أدب رفيع ونظرة إيمانية، ومن بينها مصطلح الباحثين عن عمل. الباحثين عن عمل تعبير لغوي جميل يرفع إعلانا صريحا معبرا عن كرامة الإنسان وعزة نفسه، كما يعزز اللفظ للفظة البطالة أو التعطل الموحية بالركود والتقاعس. باحثون عن عمل، باحثون عن عمل. فالإيمان يقتضي يقينا جازما أن الرزق بيد الله، وقد جعل له تعالى أسبابا، والشباب الطموح لا يقف مكتوف الأيدي منتظرا أن ينتشل، بل يجعل نفسه في حالة استنفار مستمر وطموح لا توقفه العقبات ولا ترده التحديات. باحثون عن عمل، باحثون عن عمل عبارة تعكس تلك الطاقة المتوقدة، فالحركة هي الأصل، والبركة في الحركة، وفي التواني هلك. باحثون يؤمنون بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فتراهم يطرقون أبواب الرزق متبعين الأسباب، مطورين مهاراتهم، يجتهدون في البحث عن الفرصة اللائقة بعفتهم وعزيمتهم وما حباهم المولى من قدرات وخبرات. باحثون مجدون رائعون في هممهم، فمنهم من يسعى لوظيفة يخدم بها وطنه في القطاعات العامة والخاصة، ومنهم من يشق طريقه في مشروعه الخاص مثابرا مبتكرا باذلا مجتهدا مجددا مطورا مغتنما قدراته الكامنة. فالعمل عبادة وفيه رفعة. باحثون عن عمل، باحثون عن عمل تسمية تحمل سرا جميلا، مغزى الحفاظ على الروح المعنوية، فالشباب هنا لا يتعطل، بل هو سالك طريقة ومبادر. هي دعوة تفاؤلية لأولئك الشباب في هذه الرحاب الطيبة، المتميز بعزة النفس، فلا يخنع ولا يستسلم ولا ينكسر، بل يسعى صابرا، والصبر مفتاح الفرج. شباب بإيمانه يرتقي، تسامى على دربه المرهق، صبورا على السعي لا ينثني، فيشرق في فجره المشرق، ويمضي إلى أمل مؤمنا بأن الكرامة للمتقي. لقد قسم الله أرزاقه، ومن يسعى في دربه يرزقي، يجد في مضايقه مخرجا، كذا وعد الله من يتقي. فهيا بنا لله ربنا مع الذين ينسجون بخيوط سعيهم مستقبلا مشرقا وغدا مزدهرا، متوكلين على الله مغتبطين في رحاب هداه.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

الشريكين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

وكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده.

0: واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا

وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله.

0: شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي.

0: محافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاتلين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن يتلو على مسامعكم القارئ حامد بن عوض النهدي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ حامد بن عوض النهدي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان عقلا يبدع وفكرا يصنع، وأمره بعمارة الكون ليكون خليفة في الأرض، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من شجع العقول على النفع والعمل. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان، دولة المجد والتاريخ والمستقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محطة ابتكارية جديدة من برنامجكم الإذاعي مغانم الأعمار. أخي المستمع، أختي المستمعة، حين نسمع كلمة عبادة يتبادر إلى أذهاننا مباشرة صورة المسجد والصلاة والصيام والدعاء، وهذه هي العبادات الشعائرية العظيمة التي هي عماد الدين. ولكن هناك بابا واسعا من العبادات قد يغفل عنها الكثيرون. إن استثمارك لوقتك في التفكير لإيجاد حل لمشكلة تؤرق الناس، أو ببرمجة تطبيق يسهل حياة المكفوفين، أو باختراع جهاز يوفر الطاقة، هو في ميزان الإسلام صدقة جارية وعمل صالح تتقرب به إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: خير الناس أنفعهم للناس. وهل هناك نفع أعظم من أن تخترع شيئا تنتفع به البشرية لآجال متعاقبة؟ ولو أردنا أن نرى صورة عملية لهذا النوع من العبادة في تاريخنا العماني، فلن نبحث في كتب الفقه هذه المرة، بل سننظر إلى الأرض وإلى البحر. تأملوا يا رعاكم الله في نطاق الأفلاج العمانية كفلج دارس وغيره. لم يكن شق الفلج في باطن الأرض لمسافات طويلة مجرد عمل عضلي، بل كان ابتكارا هندسيا. لقد جلس المهندسون العمانيون الأوائل فاستثمروا أوقاتهم في حساب الميول وتقدير الجاذبية لاستخراج الماء من قلب الجبال ليسقوا به العبادة والبلاد بنية عمارة الأرض ونيل الأجر. وها نحن اليوم بعد مئات السنين نشرب من تلك الأفلاج وتكتب حسناتها في صحائفهم. وتأملوا في علوم الملاحة البحرية، لقد قضى البحارة العمانيون الأوقات الطوال في مختبر البحر المفتوح حتى ربطوا الشرق بالغرب. لم يجتهدوا لأجل التجارة فقط، بل حملوا معهم رسالة الإسلام والسلام إلى السواحل الإفريقية والأسيوية، فاجتهادهم كان جسرا للدعوة إلى الله. تخيل معي حجم الأجر عندما تستثمر وقتك في مختبرات الجامعات الذي يمثل ثروة وطنية متجددة ومحركا استراتيجيا لتبتكر في مجالات مفصلية. إن حفظ البيئة وإيجاد مصادر نظيفة للطاقة هو عمل بأمر الله في قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حين تبتكر نظاما شمسيا أو طاقة رياح تفيد وطنك، فأنت في محراب عبادة بيئية واقتصادية. وحين تندمج في تعلم الأمن السيبراني لحماية بيانات وطنك، فأنت لا تؤدي مهمة تقنية فحسب، بل أنت تقوم بمهمة حراسة وحماية لثغر من ثغور الوطن في عالم رقمي مليء بالتحديات. لقد أصبحت عمان اليوم لا تنظر إلى الأمن السيبراني كحماية فقط، بل كفرصة استثمار نبدع فيها ونقدم حلولا للعالم. هذا هو التوجيه الرباني لاستغلال الطاقات الشابة. أيها الشاب المخترع، لا تستصغر فكرتك. كم من فكرة صغيرة ولدت في مختبر مدرسي أو جامعي حولها الاجتهاد

0: الجهاد واستثمار الوقت إلى مشروع عظيم يفخر به الوطن. إن الإسلام يحب اليد المنتجة، واليد العليا خير من اليد السفلى. حول أوقات فراغك من مستهلك للتكنولوجيا يقضي ساعاته مستمرا على شاشات الترفيه إلى صانع لها. كن أنت المبرمج، كن أنت المصمم، كن أنت المهندس الذي يخدم أمته. إن النية الصادقة تحول الاختراع المادي إلى صلاة خفية ترفعك درجات عند رب العالمين. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنبحر في عبق التاريخ الإسلامي لنستلهم القدوة مع موضوع شيق. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا للابتكار والإبداع، وأن يبارك في أوقاتنا لخدمة ديننا ووطننا عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر.

0: إنا نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 91 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ووقفنا عند الظرف إذا. وقد تقدم أن إذا هنا بمعنى إذ، فإن العهد وقع في الزمن الماضي، والأصل في إذا أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. وقد تستعمل إذا في موضع إذ، كما أن إذ تستعمل في موضع إذا أيضا. والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. فبأي شيء تعلق الظرف إذا؟ أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا إذا عاهدتم. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أوفوا. ويجوز في إذا ألا يكون متمحضا للظرفية، بل يكون متضمنا معنى الشرط، والمعنى إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله. وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا وفعل الشرط عاهدتم، والجواب محذوف دل عليه الكلام المتقدم، وتقدير الكلام إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بالجواب، فيكون متعلقا بذلك الفعل المحذوف في الجواب المحذوف، والذي قدرناه بقولنا أوفوا، فإن التقدير إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله. والجملة أوفوا بعهد الله جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، وما قبلها جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تنقض فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الواو واو الجمع، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الأيمان. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأيمان مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بعد توكيدها. بعد ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو في هذا الموضع ظرف زمان، فإن هذه الكلمة وهي كلمة بعد تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان بحسب ما تضاف إليه. وكلمة بعد مضاف، توكيدها توكيد مضاف إليه مجرور،
وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والضمير ها وهو ضمير مؤنث عائد على كلمة الأيمان، لأن الجموع تعامل غالبا معاملة المؤنث وإن كان المفرد مذكرا، فإن المفرد يمين. وكلمة يمين في أصلها أيضا تعامل معاملة المؤنث، فيقال على سبيل تمثيل يمين غموس، ويقال أيضا يمين مؤكدة، ولا يقال يمين مؤكد، إلا أن مسألة الجمع هذه لا تتوقف على مذكر أو مؤنث مفرد، بل إن الجموع غالبا تعامل معاملة المؤنث. والظرف بعد لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، ويجوز في الظرف بعد أن يكون متعلقا بالفعل تنقض، لا تنقضوها بعد توكيدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل تنقض، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل تنقض. ويجوز في الظرف بعد توكيدها أن يكون حالا من كلمة الأيمان، لأنه واقع بعد معرفة لفظا وهي كلمة الأيمان، وإن كانت هذه الكلمة من حيث المعنى من النكرات لا من المعارف، لأن ال التي دخلت على كلمة الأيمان إنما هي جنسية أو للجنس وليست للعهد، ولذلك فإن هذه الكلمة من حيث اللفظ معرفة ومن حيث المعنى نكرة، ولذلك يجوز أن تأتي منها الحال نظرا إلى اللفظ، ويجوز أن تأتي منها الصفة نظرا إلى المعنى، فهذه من الصور التي يجوز أن يكون ما بعدها في باب الوصفية والحالية صفة ويجوز أن يكون حالا. وعلى هذا فيجوز في الظرف بعد توكيدها أن يكون حالا من كلمة الأيمان مراعاة لللفظ، وعلى هذا فالظرف بعد توكيدها في محل نصب حال، ويكون الظرف بعد على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر

مفاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد توكيدها أو تكون بعد توكيدها. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز نظرا إلى المعنى، لأن أل للجنس على ما تقدم، أن يكون الظرف بعد توكيدها صفة لكلمة الأيمان، وعلى هذا فالظرف بعد توكيدها في محل نصب صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف والموصوف منصوب. وعلى هذا الوجه أيضا يكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد توكيدها أو تكون بعد توكيدها. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الفعلية لا تنقض الأيمان بعد توكيدها معطوفة على الجملة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تنقض، وتقدير الكلام على جهة التقريب لا تنقض الأيمان بعد توكيدها في حال جعلكم الله عليكم كفيلا أي شاهدا، أو يكون التقدير لا تنقض الأيمان بعد توكيدها جاعلين الله عليكم كفيلا أي جاعلين الله عليكم شاهدا. فهذه الجملة جملة حالية وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو واو الحال، وهي التي تسمى أيضا واو الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفعل جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، والمعنى على جهة التقريب وقد صيرتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا، فلا بد لنا من الوقوف عند مفعولي جعل. اسم الله مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليكم جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
وعلى متعلق

0: كلمة كفيلا والتي هي صفة مشبهة باسم الفاعل، فهي من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر ويتعلق بها الظرف، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة كفيلا، كفيلا عليكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بل إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة كفيلا. كفيلا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية قد جعلتم الله عليكم كفيلا في محل نصب حال، وصاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل لا تنقضوا، إن الله يعلم ما تفعلون. جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها وقد صدرت بإن، وسنقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. كان حديثنا في اللقاء الماضي عن روح المبادرة، وكيف ينبغي لهذا المسلم من خلال هذا المشهد أن تكون لديه روح المبادرة، والذي يبادر بالسلام وبالكلام وبالمساعدة وبتقديم الخدمات. ولكن ذكرنا أيضا أن روح المبادرة هذه قد تأتي لهذا الإنسان ببعض العقبات والصعوبات. هنا روح المبادرة عند إبراهيم عليه السلام كانت في المجال الدعوي، في إرشاد الناس للخير. دعونا ننتقل من هذا المشهد إلى مشهد قرآني آخر، إنه مع سيدنا لقمان. ذكر الله عز وجل في سورة لقمان في وعظ لقمان لابنه، سنأتي بمقطع عندما يقول له يا

0: هذه الحياة فيها شدائد، روح المبادرة هذه لابد أن نتدرب عليها. قد يكون هنالك رد فيه قسوة أو فيه عنف أو فيه تنمر، لابد أن تتقبل العنف الذي يأتيك من الآخر، وكيف تمتص هذه الشدة والعنف، وكيف تمر على هذه الأمور وعلى هذه الصعوبات وعلى هذه العقبات. عندما نقول لابد أن تكون لديك روح المبادرة، لا يعني ذلك أنك تمشي على أرض مفروشة بالورود والرياحين. نعم، ستجد في بعض الأوقات شكرا وثناء وترحيبا من الناس، ويقولون لك شكرا، جزاك الله خيرا، أنت إنسان خير، أنت امرأة خيرة فاضلة، ولكن سيأتي أيضا في جانب آخر من يشكك في منهجك، من يقسو عليك وهو ينقد، وقد يكون ما قصد الإساءة لكن ما عنده الأسلوب الحسن، أو ربما أخذته حمية في جانب من الجوانب، أو ربما كان تصوره ناقصا ولذلك كان عنيفا في رده. فأنت كصاحب مبادرة كيف تتعامل مع مثل هذا الموقف؟ هذا نجده في هذه المشاهد القرآنية، وقد ذكرنا ذلك عندما كنا نتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة مريم، عندما كان إبراهيم عليه السلام يكلم أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات في سورة مريم، ذكرنا ذلك. فكان رد عنيف من أبيه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لاحظ العنف، إبراهيم هو الذي بادر بالكلام، فإبراهيم عليه السلام كيف يرد؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن لابد مع روح المبادرة أن تتلقى قوة الرد بذلك الحلم، وهذا في حقيقة الأمر يحتاج إلى تدريب وتمرين وتوفيق من الله عز وجل. ولذلك ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه أن تتسع صدورنا وأن يتسع أفقنا وأن تبعد نظرتنا. وإلى الملتقى في حديث آخر مع دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها.

وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أي الناس أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الحديث العظيم ندرك من خلاله عظيم وشأن السؤال الذي سئل به النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أي الناس أفضل؟ هذا يدل على عظمة هذا السؤال. فعندما يسأل هذا السؤال الصحابي ويقول أي الناس أفضل، هذا يدل على أنهم يفهمون أن الإيمان درجات، وأنه هناك الناس يعني يتفاضلون في هذه المنازل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه في الجواب ركز على شيئين، قال ركز على القلب وعلى اللسان، وخصهما بالذكر، وهذا يدل دلالة واضحة على خطورة هذين العضوين من الإنسان، خطورة القلب و خطورة اللسان. فإن الإنسان المؤمن لا يستقيم له قلبه إلا إذا استقامت جوارحه، لا ما يمكن أن يستقيم اللسان وتستقيم بقية الجوارح إلا إذا استقام القلب، لأن اللسان ترجمان القلب وهو خليفة البدن في الأمور الظاهرة. اللسان هو خليفة البدن في الأمور الظاهرة، بينما القلب يكون هو في الأمور الباطنة. وإذا نظرنا نجد أن الأهمية والتركيز جاء على هذين العضوين، وكما قال القائل: وما المرء إلا قلبه ولسانه، فهذا يدل على أهمية هذين العضوين. النبي عليه الصلاة والسلام ركز على اللسان وعلى القلب. السائل يقول: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، الذي يكون صادقا بلسانه لا يكذب، فما مخموم القلب؟ هذا مخموم القلب لم يعني يفهمه السائل. فقال له عليه الصلاة والسلام، فسره بأنه التقي النقي. التقي أي صاحب التقوى، والتقوى أن تفعل ما أمرك الله بفعله وتبتعد عما حرم الله عز وجل عليك. إذا فعلت هذا، إذا أنت من عباد الله المتقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. النقي وهو النظيف، وهو النظيف. ثم بين النقي بأنه هو صاحب القلب النظيف. من ماذا نظيف؟ أي نظيف من الإثم، لا يفعل المنكرات ولا يفعل المحرمات، وإن وقع ولابد أن نقع، كل ابن آدم خطأ، لكن إن وقع فإنه سريع ما يرجع ويتوب وينوب إلى الله عز وجل، ويتبع السيئة يتبعها بماذا؟ بحسنة. كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة. ماذا تفعل بها الحسنة؟ ماذا تفعل بالسيئة؟ تمحها. إذا كانت النية صادقة في فعل هذه الحسنة لأجل محو السيئة بإذن الله تعالى تمحيها. قال النقي بمعنى هو الذي النظيف الذي لا إثم فيه، قلبه ليس فيه محرمات، ليست المحرمات والشهوات مستقرة في قلبه. نعم قد تعرض على القلب ولكنه يبعدها عن نفسه. هذا الذي هو حريص على قلبه بأن يكون قلبه خاليا من الإثم من المحرمات. ثم ذكر وقال: لا إثم فيه ولا بغي. البغي الاعتداء على الآخرين. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالباغي والعياذ بالله ضرره ما يعود إلا على نفسه. إذن المسلم الذي يهتم بقلبه لا يعتدي على الآخرين لا بلسانه ولا بفعله. ثم قال: ولا بغي ولا غل. البغض والكراهية، المؤمن لا يجعل قلبه مرتعا للبغض والكراهية، وإنما يجعل قلبه مليء بمحبة الناس ومحبة الخير لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا حسد. الحسد والعياذ بالله تمني زوال نعمة الغير. رأيت رجل من الله عليه بترقية، من الله عليه بمال بمنصب بشيء من متاع الدنيا، يا أخي ادعو له بالبركة واسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك مثله، هذا أمر ما في بأس. لكن أعوذ بالله من بعض الناس الذين قلوبهم مريضة، إذا رأى شخص معه سيارة يلا يا رب نعم استوي له حادث وتلتغي السيارة. طيب ماذا استفدت أنت؟ أنت والعياذ بالله الحاسد ماذا استفاد؟ ما استفاد شيئا. ولهذا صدق من قال: قاتل الله الحسد بدأ بصاحبه فقتله. الحاسد لا يضر إلا نفسه. ذاك الشخص يتمتع بالنعم ويتمتع بالسيارة ويتمتع بالوظيفة وبما أعطاه الله عز وجل، وهذا الحاسد مسكين يحرق قلبه. على ماذا؟ هذا يدل على مرض في القلب، ما يدل على أن قلبه نقي وأن قلبه ليس بصافي. فالله الله أيها المسلم احرص على صفاء القلب واحرص على نقاوة القلب واحمل الخير لإخوانك المسلمين. وإن جاءك الشيطان يحاول أن يزرع في قلبك الحسد والبغض، نعم ويعني ابعد وجاهد نفسك. وعليك بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه لشداد بن أوس، قال له عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكتنز هؤلاء الكلمات التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب واللسان، حتى قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وارزقنا ألسنة صادقة يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن كلمة وردت فيها، وهي كلمة جرف هار،

0: يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية العظيمة تضع أمامنا مثالين متباينين في بناء حياة الإنسان، وتدفعنا للتأمل في أسس حياتنا وأفعالنا وقراراتنا اليومية. الإنسان الذي يبني حياته على التقوى ورضا الله يكون قلبه ثابتا وعقله سليما وحياته مستقرة، فهو كالبناء المتين الذي لا تهزه الرياح ولا تعصف به الصعاب. أما من يبني حياته على شفا جرف هار فهو الذي يسلك طريق المعصية ويغفل عن رضا الله، فتكون أساساته هشة، وما إن تواجهه الابتلاءات حتى تنهار حياته. كلمة جرف هار تعني الأرض المترهلة وغير المستقرة التي سرعان ما تنهار، والإنسان الذي يبني حياته على أهوائه وشهواته يكون معرضاً للانهيار، فهو يعيش وهم الأمان في الدنيا ولكنه في الحقيقة مسجون بشح قلبه وبعده عن الله. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من يبتغي الدنيا على معصية الله فإنه يبني حياته على أساس هش وعلى نتيجة ذلك الخسران. أيها المستمعون والمستمعات، علينا أن نتعلم أن بناء حياتنا على أساس متين هو واجب ديني وروحي ووطني. التقوى ليست مجرد شعور أو كلام، بل هي سلوك يومي يوجه أعمالنا ويضبط أفعالنا ويقود قراراتنا نحو الخير والصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة هي جزء من البناء المتين للحياة، وبالمثل كل عمل صالح نفعله يكون ركيزة ثابتة. أما من يتجاهل هذا الأساس ويترك قلبه مليئا بالهوى والشهوات فهو كمن يبني على جرف هار، والحياة اليومية له مليئة بالمخاطر والمطبات، وكل يوم يواجه احتمالية انهيار هذا البناء. الابتلاءات أيها الإخوة، الابتلاءات والشدائد تكشف هشاشة أساسه وتظهر عواقب البخل الروحي والشح في العطاء وسوء المعاملة مع الآخرين والبعد عن تعاليم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنفاق في سبيل الله يثبت الأساس ويزيد من قوة البناء. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة خاشعة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ زكي داغستاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أحدا. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.

وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله

سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون.

يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

لا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه.

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون

له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

0: كيف تشقى. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تابعنا في الدقائق الماضية تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ زكي داغستاني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بإذن الله تعالى نواصل حديثنا حول الآية التي تلوناها بالأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 19 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك يا أستاذنا أن تعيد تلاوة هذه الآية مجددا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
1: بقيت علينا جملة أخيرة لم نعربها في هذه الآية،
2: وهي قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جميل جدا. نقول عن الواو
3: حرف عاطف لما بعده على ما قبله،
2: ويمكن أن تكون الواو واو الحال إذا جعلناها موصولة هكذا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي والحال أنك غير مسؤول عن أصحاب الجحيم.
1: وهل يمكن أيضا أن تكون استئنافية يا أستاذنا؟
2: لا يتجه ذلك، يتجه أن تكون حرف عطف، فتكون الجملة التي بعدها معطوفة على قوله تعالى أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ويمكن أن تكون الواو واو الحال كما أوضحنا. نقول عن لا تسأل لا
1: نافية لا عمل لها يا أستاذنا.
2: إذا اتصلت بالأفعال لا تعمل شيئا، بينما تعمل في الأسماء بشروط معينة. ولا تسأل، تسأل
3: فعل مضارع مبني للمجهول.
2: جميل، هذا هو تعبير الشائع عن مثل هذا النوع من الصيغة أو عن هذه الصيغة، وهو مبني في الحقيقة وليس مبنيا، أي مسند لما لم يسمى فاعله، فالفاعل هنا غير مسمى، وهو ضمير
1: مستتر وجوبا تقديره أنت،
2: والضمير مخاطب به النبي

0: صلى الله عليه وسلم، أصله مفعول به، والسائل هو الله، وإنما لم يذكر هنا للعلم به. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
1: عن أصحاب جار ومجرور،
0: وأصحاب مضاف،
2: والجحيم مضاف إليه،
0: الجحيم مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بتسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لهذه الجملة قراءات أخرى؟ أي قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
0: نعم نعم، قرئ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
2: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
0: نعم، بالنهي بدل النفي. وقرئ أيضا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
2: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
0: نعم، وقرئ ولا تسأل،
1: ولا تسأل،
0: نعم نعم، ولا تسأل، ولكن قراءة الجمهور ما قرأه حفص عن عاصم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: ولكن يا أستاذنا، هل يختلف المعنى باختلاف هذه القراءات؟
0: المعنى على النهي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنت بشير ونذير، وأما كون أولئك من أصحاب الجحيم فلا تسأل عنهم. وربما تحمل هذه القراءة في طياتها معنى آخر.
2: وما هذا المعنى يا أستاذنا الآخر؟
0: ولا تسأل أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فشأنهم عجيب، وقد ورد هذا المعنى المشار إليه في قول عائشة رضي الله عنها واصفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلى ركعتين فلا تسأل عن طولهما وحسنهما، أي هما عجيبتان في بابهما.
1: إذن ماذا يكون المعنى يا أستاذنا؟
0: أي غير مسؤول عن أصحاب الجحيم، أو غير سائل عنهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ذكر بعض المفسرين أن أصحاب الجحيم يقصد بهما أبوا النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قصدك في هذه الآية؟
2: أجل يا أستاذنا،
0: ورد مع بعض المفسرين أن المقصود بقوله تعالى ولا تسأل أو ولا تسأل أو ولا تسأل على القراءات عن أصحاب الجحيم، أي عن أبويك، ولكن هذا مبني على روايات واهية ضعيفة، وليس مناسبا أن ينهى الآن في هذه الآية عن السؤال عن أبويه، لأن الآية تتحدث عن المواقف الشنيعة للمشركين ولأهل الكتاب، فكيف يكون ذلك مصروفا إلى أبويه عليه الصلاة والسلام، على أن هناك رواية تقول أن الله أحياهما له فآمنا به. وليس المقصود هنا بأصحاب الجحيم آمنة وعبد الله أبوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينبو عنه المقام، هذا المعنى لا يؤيده السياق.
2: إذن يا أستاذنا، من المعني بأصحاب الجحيم هنا؟
0: المعنيون هنا من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان ومن أهل الكتابين، فالكل إذا لم يؤمنوا به وماتوا على الكفر هم من أصحاب الجحيم، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
2: في نار جهنم خالدين فيها
0: أولئك هم شر البرية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل من إرشادات وتوجيهات تتضمنها هذه الآية؟
0: كل آية من آيات القرآن فيها إرشادات وتوجيهات، ومن أوضح الإرشادات في هذه الآية أن الإنسان عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مبشرا منذرا، وما عليه هداية من لم يقدر الله هدايته، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت
2: ولكن الله يهدي من يشاء.
0: نعم، فالناس غير مسؤولين عن مصير بعضهم البعض، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما على من أكرمه الله بالإسلام أن يدعو إليه، وأن لا ييأس، وأن لا يؤيس الآخرين أيضا كذلك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 20 مع 100
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

منك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتز

0: أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان عقلا يبدع وفكرا يصنع، وأمره بعمارة الكون ليكون خليفة في الأرض، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من شجع العقول على النفع والعمل. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان، دولة المجد والتاريخ والمستقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محطة ابتكارية جديدة من برنامجكم الإذاعي مغانم الأعمار. أخي المستمع، أختي المستمعة، حين نسمع كلمة عبادة يتبادر إلى أذهاننا مباشرة صورة المسجد والصلاة والصيام والدعاء، وهذه هي العبادات الشعائرية العظيمة التي هي عماد الدين. ولكن هناك بابا واسعا من العبادات قد يغفل عنها الكثيرون. إن استثمارك لوقتك في التفكير لإيجاد حل لمشكلة تؤرق الناس، أو ببرمجة تطبيق يسهل حياة المكفوفين، أو باختراع جهاز يوفر الطاقة، هو في ميزان الإسلام صدقة جارية وعمل صالح تتقرب به إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: خير الناس أنفعهم للناس. وهل هناك نفع أعظم من أن تخترع شيئا تنتفع به البشرية لآجال متعاقبة؟ ولو أردنا أن نرى صورة عملية لهذا النوع من العبادة في تاريخنا العماني، فلن نبحث في كتب الفقه هذه المرة، بل سننظر إلى الأرض وإلى البحر. تأملوا يا رعاكم الله في نطاق الأفلاج العمانية كفلج دارس وغيره، لم يكن شق الفلج في باطن الأرض لمسافات طويلة مجرد عمل عضلي، بل كان ابتكارا هندسيا. لقد جلس المهندسون العمانيون الأوائل فاستثمروا أوقاتهم في حساب الميول وتقديم

0: تقدير الجاذبية لاستخراج الماء من قلب الجبال ليسقوا به العباد والبلاد بنية عمارة الأرض ونيل الأجر. وها نحن اليوم بعد مئات السنين نشرب من تلك الأفلاج وتكتب حسناتها في صحائفهم. وتأملوا في علوم الملاحة البحرية، لقد قضى البحارة العمانيون الأوقات الطوال في مختبر البحر المفتوح حتى ربطوا الشرق بالغرب. لم يجتهدوا لأجل التجارة فقط، بل حملوا معهم رسالة الإسلام والسلام إلى السواحل الإفريقية والأسيوية، فاجتهادهم كان جسرا للدعوة إلى الله. تخيل معي حجم الأجر عندما تستثمر وقتك في مختبرات الجامعات الذي يمثل ثروة وطنية متجددة ومحركا استراتيجيا لتبتكر في مجالات مفصلية. إن حفظ البيئة وإيجاد مصادر نظيفة للطاقة هو عمل بأمر الله في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حين تبتكر نظاما شمسيا أو طاقة رياح تفيد وطنك فأنت في محراب عبادة بيئية واقتصادية. وحين تندمج في تعلم الأمن السيبراني لحماية بيانات وطنك فأنت لا تؤدي مهمة تقنية فحسب، بل أنت تقوم بمهمة حراسة وحماية لثغر من ثغور الوطن في عالم رقمي مليء بالتحديات. لقد أصبحت عمان اليوم لا تنظر إلى الأمن السيبراني كحماية فقط، بل كفرصة استثمار نبدع فيها ونقدم حلولا للعالم. هذا هو التوجيه الرباني لاستغلال الطاقات الشابة. أيها الشاب المخترع، لا تستصغر فكرتك. كم من فكرة صغيرة ولدت في مختبر مدرسي أو جامعي حولها الاجتهاد واستثمار الوقت إلى مشروع عظيم يفخر به الوطن. إن الإسلام يحب اليد المنتجة، واليد العليا خير من اليد السفلى. حول أوقات فراغك من مستهلك للتكنولوجيا يقضي ساعاته مستمرا على شاشات الترفيه إلى صانع لها. كن أنت المبرمج، كن أنت المصمم، كن أنت المهندس الذي يخدم أمته. إن النية الصادقة تحول الاختراع المادي إلى صلاة خفية ترفعك درجات عند رب العالمين. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنبحر في عبق التاريخ الإسلامي لنستلهم القدوة مع موضوع شيق. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا للابتكار والإبداع، وأن يبارك في أوقاتنا لخدمة ديننا ووطننا عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نوراً.

0: وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. أعوذ

إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: باحثون عن عمل.
2: وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك سعيكم، له الحمد. ما بزغ الفجر فارتدت الدنيا حلل الإشراق وتهللت بإطلالته الآفاق. تتردد في مجتمعنا الأصيل عبارات إيجابية راقية في مختلف الأحوال، تحمل أسمى المعاني وتبعث رسائل طيبة، وفي طياتها أدب رفيع ونظرة إيمانية، ومن بينها مصطلح الباحثين عن عمل. الباحثين عن عمل تعبير لغوي جميل يرفع إعلانا صريحا معبرا عن كرامة الإنسان وعزة نفسه، كما يعزز اللفظ للفظة البطالة أو التعطل الموحية بالركود والتقاعس. باحثون عن عمل. باحثون عن عمل.

0: فالإيمان يقتضي يقينا جازما أن الرزق بيد الله، وقد جعل له تعالى أسبابا. والشباب الطموح لا يقف مكتوف الأيدي منتظرا أن ينتشل، بل يجعل نفسه في حالة استنفار مستمر وطموح لا توقفه العقبات ولا ترده التحديات. باحثون عن عمل،
1: باحثون عن عمل،
0: عبارة تعكس تلك الطاقة المتوقدة، فالحركة هي الأصل، والبركة في الحركة، وفي التواني هلك. باحثون يؤمنون بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فتراهم يطرقون أبواب الرزق متبعين الأسباب، مطورين مهاراتهم، يجتهدون في البحث عن الفرصة اللائقة بعفتهم وعزيمتهم وما حباهم المولى من قدرات وخبرات. باحثون مجدون رائعون في هممهم، فمنهم من يسعى لوظيفة يخدم بها وطنه في القطاعات العامة والخاصة، ومنهم من يشق طريقه في مشروعه الخاص مثابرا مبتكرا باذلا مجتهدا مجددا مطورا مغتنما قدراته الكامنة. فالعمل عبادة وفيه رفعة. باحثون عن عمل،
1: باحثون عن عمل،
0: تسمية تحمل سرا جميلا، مغزى الحفاظ على الروح المعنوية. فالشباب هنا لا يتعطل، بل هو سالك طريقة ومبادر، هي دعوة تفاؤلية لأولئك الشباب في هذه الرحاب الطيبة. المتميز بعزة النفس، فلا يخنع ولا يستسلم ولا ينكسر، بل يسعى صابرا، والصبر مفتاح الفرج. شباب بإيمانه يرتقي، تسامى على دربه المرهق، صبورا على السعي لا ينثني، فيشرق في فجره المشرق، ويمضي إلى أمل مؤمنا بأن الكرامة للمتقي. لقد قسم الله أرزاقه، ومن يسعى في دربه يرزقي، يجد في مضايقه مخرجا، كذا وعد الله من يتقي. فهيا بنا لله ربنا مع الذين ينسجون بخيوط سعيهم مستقبلا مشرقا وغدا مزدهرا، متوكلين على الله مغتبطين في رحاب هداه.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. باكستان تعلن التوصل إلى إطار اتفاق لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والأمم المتحدة تدعو الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. من العناوين وإلى التفاصيل، استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 على 2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الطاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزا. قالت إيران إنها قد توقع إطارا لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، لكنها استبعدت بأن التوقيع سيتم خلال الساعات 24 المقبلة. من جانبها قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى إطار اتفاق ينهي الحرب، وإن إسلام أباد تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق، وسيعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات، وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. من جانبه أعلن حزب الله استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية. استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران جراء تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن قصفا نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين، في حين واصل جيش الاحتلال القصف المدفعي وعمليات نسف المباني شرق القطاع. هذا ودعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين، دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة 7 يوم 2 المقبل. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم 2 المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على هذا الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة جوية على محطة كهرباء فرعية، ووقع انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة للمرة 19 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. أبدت الصين معارضتها الشديدة، إضافة الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية. وأشارت بكين إلى أن هذه الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد

الصيني مما يمنعها من الحصول على تعاقدات دفاعية أمريكية. توفي 4 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان. كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. باكستان تعلن التوصل إلى إطار اتفاق لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والأمم المتحدة تدعو الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. لكم هذه النشرة يعقوب السيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: أيام تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
0: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
0: الأمم الأخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من زواج وقضايا اجتماعية وبعض العلاقات التي هي قد تعتبر

0: غير شرعية وما تترك من آثار جانبية. تحدثنا عن جزء من هذه المواضيع في عدة حلقات سابقة، وأيضا نريد أن نتحدث عن بعض الجماليات والأخلاقيات الإسلامية التي تؤدي إلى السعادة بين الزوجين وأن تصبح أسرنا أسرا مستقرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من خبراته وحكمه. أهلا وسهلا بك شيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أعزائي المستمعين الأكارم، بعد الترحيب بالشيخ أحمد بن سعود السيابي وبكم، هذه الحلقة هي استمرار لموضوع مقاصد الإسلام من الزواج أو من الزواج. طبعا ختمنا الحلقة السابقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي حول قراءة تاريخية فيما يتعلق بموضوع اللواط أو المثلية، وأنه ما كان معروفا في البشرية إلا مع قوم ابتدئ به مع قوم سيدنا لوط عليه السلام، وما كان موجود عند العرب ولا في الجاهلية ولا في الإسلام، ثم عاد هذا الأمر في القرون الوسيطة من الإسلام. نريد أن نبدأ بهذا الموضوع، وحتى نعطي فكرة كاملة حول ما يتعلق اليوم يسمونه بمسميات المثلية الشذوذ الجنسي. نريد أن نعطي فكرة واضحة حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أذكر في الحلقة الماضية وقفنا بالحديث عند طبعا يعني كما ذكرت قراءة تاريخية لما كان عليه الشذوذ الجنسي أو المثلية أو اللواط، وهو المسمى السابق طبعا اللي هو موجود في كتب الفقه الإسلامي، وذلك نسبة إلى قوم لوط. طبعا قيل عنه اللواط نسبة إلى قوم لوط، هم الذين فشى فيهم هذا الأمر، إنكم لتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، يعني كما جاء في الآية. فلكون خلاف الفطرة قوم لوط تركوا ما خلق لهم ربهم،
0: تركوا الأصل،
1: الأصل الذي هو اللقاء بين الذكر والأنثى في إطار الزواج، فكان هذا على غير الفطرة طبعا. فلذلك يعني جاءت الآيات طبعا شديدة اللهجة يعني في حق من يفعل هذا الفعل الشنيع المخالف للفطرة الإنسانية، ويعني فكانت العقوبات في الشرع الإسلامي عقوبات قاسية ضد هذا الأمر. ذكرنا طبعا على أنه ما كان معروفا قبل عهد النبي لوط عليه السلام، وكذلك اختفت هذه الظاهرة بعد أن خسف الله بهم طبعا الأرض. كذلك طبعا ما وجد يعني بعدهم بعد قوم النبي لوط، يعني ما وجدت هذه الظاهرة الشاذة فطريا ويعني وهي الشنيعة، وكل وجدت طبعا كما ذكرنا في القرون الوسيطة في الإسلام في بعض المناطق، ثم فشى هذا الأمر.
0: زمنية طويلة إذن.
1: فترة زمنية. نعم زمنية. لكن الذي تذكر كتب الأدب والتاريخ أن هنالك حدثت السحاق. السحاق هو ما كان بين امرأة وامرأة، يسمى سحاق.
0: هذا المصطلح هو المصطلح الفقهي الشرعي.
1: نعم، ما كان طبعا ما كان بين رجل ورجل فهو لواط، وما كان بين امرأة وامرأة فهو سحاق. ويقال أول حالة من حالات السحاق حدثت بين امرأة النعمان بن المنذر ملك الحيرة. عجيب. وبين امرأة زارتها تسمى ابنة الحسن اليماني، يعني فكانت شديدة الجمال فأعجبت بها يعني امرأة النعمان، هند امرأة النعمان، فدعتها إلى هذه الظاهرة أو إلى هذه الحالة الشاذة، فأبت قبل ذلك تلك الزائرة التي هي بنت الحسن اليماني، ثم استساغتها بعد أن قالت لها يعني آمن لنا من الفضيحة، وفيه إدراك لقضاء الشهوة. يعني أخذت المرأتان تمارسان هذه الحالة الشاذة التي تسمى في الفقه بالسحاق.
0: هذه أول حالة في التاريخ.
1: أول حالة. نعم. وثم عاد استمرت.
0: إذن هذه أيضا كما قل استكمال حديثنا.
1: نعم.
0: حول مسألة اللواط.
1: نعم.
0: مسألة السحاق. هذه أول حالة.
1: نعم.
0: طيب ما رأيكم ما يحصل مثلا بالاغتصاب، أن يأتي إنسان كبير في السن يغتصب طفلا بريئا، هذا الجرم الشنيع
1: طبعا هذا عادي.

0: دمر مستقبله.
1: جرم شنيع طبعا لا شك لا يرضاه العقل فضلا عن أن يرضاه الدين. العقول تأباه والفطرة السليمة تأباه، وقد يأتي شخص ويغرر بفتى تحت تأثيرات معينة مادية أو يعني بعض الحركات، ويؤثر على ذلك الطفل أو ينفرد به، والطفل يرى نفسه أنه ضعيف في تلك اللحظة يعني أمام ذلك الرجل الكبير، ويعني ذلك الرجل الكبير يفعل بذلك الطفل حتى تصبح عادة عند هذا الطفل. فطبعا هذا فعل شنيع وفعل يعني كبير جدا، ويعني وهو وعقوبته من الله كبيرة في الدنيا والآخرة.
0: صحيح. دمر هذا الابن.
1: نعم نعم.
0: في
1: طبعا المكان الطبيعي في الحقيقة كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني النساء هو الحرث. لماذا؟ هذا تعبير في غاية الروعة والجمال، وفيه أدب. الله تعالى أراد أن يؤدب عباده المؤمنين بهذا الخطاب بأن يخاطب بعضهم بعضا أو يكتب فيه بعضهم لبعض، يعني هذه كناية عن المباشرة الجنسية يعني الشرعية. نساؤكم يعني زوجاتكم، نساؤكم حرث لكم، يعني مثل المكان الذي يلقى فيه البذر، ومكان الحرث
0: التربة الخصبة،
1: التربة الخصبة عندما يلقي فيها الإنسان البذور طبعا تنبت زرعا. شبه الله تعالى طبعا إتيان يعني الإناث من قبل زوجات من قبل أزواجهم بإلقاء البذر في التربة لكي تنبت زرعا. نساؤكم وصف دقيق يعني، وهو في طبعا الله تعالى أراد منه أن يؤدب عباده كيف الخطاب، يعني لأن هذا كناية. الكناية ماذا؟ الكناية أن تغطي المعنى المقصود الظاهري بعبارة، يعني كأنك تكن المعنى المقصود من هذه العبارة التي هي ربما تحتاج إلى عبارة ظاهرة يعني غير محببة.
0: نعم.
1: يعني في في في في على, في على الأسماع يعني. فهذه العبارة فيها تأديب للعباد المؤمنين كيف يخاطبون بالعبارات الجيدة، بالعبارات التي فيها كناية.
0: صحيح.
1: فنساؤكم حرث لكم، يعني مكان الحرث، أي إنكم هنا مكان الحرث، هنا في زوجاتكم أن تكون هذه الزوجات هي مكان الحرث، مكان الغرس، مكان إلقاء البذور، مكان إلقاء طبعا الإفراز الطبيعي للحالة الجنسية.
0: صحيح.
1: يعني
0: هنا الإشباع،
1: هنا يكون
0: المكان.
1: الإشباع. وبهذا كما أن ينبت الزرع ينبت الولد، يأتي الإنجاب ويكون فيه بقاء النوع الإنساني. هذا الإنجاب هو الذي يكون فيه بقاء النوع الإنساني. فهذا العبارة المؤدبة: فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيف شئتم. المهم أن يكون هنالك في حدود معينة معروفة في الشرع الإسلامي، وكذلك وقال: وقدموا لأنفسكم، بشيء فيه اشتهاء، قدموا لأنفسكم، بحيث يكون يعني الرجل يشتهي المرأة، يعني الزوج يشتهي الزوجة والزوجة تشتهي يعني الزوج.
0: في مقدمات،
1: في مقدمات. نعم، في مقدمات،
0: لا تكون يعني قضى وطر وانتهى الموضوع.
1: إيه، حتى لا يكون مثل البهيمة. يأتي ذكر البهيمة وينزو على أنثى البهيمة. لا، أن يكون هنالك فيه حركات، فيه مقدمات، فيه أشياء جميلة. يعني
0: يعمق الحب بين الطرفين،
1: ويحب فعلا يعمق فيه تعميق للمودة، للحب. يعني
0: لا يشعر الطرف الآخر مجرد مكان،
1: لا ليس مكان فقط. نعم. المهم الابتعاد عن الوضع البهيمي. المقصود أن يكون هناك ابتعاد عن الوضع البهيمي في هذه الممارسة.
0: نمر على هذه الآيات مرور الكرام.
1: نعم نعم.
0: وهي كلها أدب وذوق.
1: نعم
0: عظيم.
1: صحيح. نعم صحيح.
0: وسبحان الله أيضا في جانب آخر، بعض الناس لما يتحدثوا عن العلاقة الخاصة وعن هذه المواضيع يكون هناك ربما سفه في الألفاظ، في الكلمات.
1: طبعاً.
0: القرآن يأتي
1: طبعاً حرث لكم. نعم. هذه العبارة تأديب. نعم. قالوا خالق يعني قالوا إن في هذا تأديب للمؤمنين. فيها عبارات، هذه فيها أدب، والمقصود من ذلك تأديب المؤمنين خاصة في هذه الحالة. ما يجلس يتلفظ بالألفاظ غير الطيبة، في حق الآخر.
0: صحيح.
1: يعني الرجل يتلفظ بألفاظ غير جيدة أمام زملائه أمام الناس، في حق زوجته بألفاظ غير طيبة.
0: صحيح.
1: وكذلك هي ما تتلفظ أمام النساء بألفاظ غير طيبة في حق زوجها.
0: صح.
1: وبما يحدث في الخلوة الخاصة. يعني كل واحد منهم لا يتحدث بما يحدث في الخلوة الخاصة بين الزوج والزوجة.
0: سبحان الله، القرآن يركز على دقة التفاصيل.
1: طبعا طبعا
0: تكون كلها ذوق وأخلاق.
1: طبعا
0: لكل
1: الشيخ أحمد. هذا لما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدبه ربه فأحسن تأديبه.
0: صحيح.
1: الله تعالى يعني يؤدب بمثل هذه العبارات، يؤدب العباد عباده المؤمنين.
0: حقيقة. نعم. بالفعل، وهذا ما نحتاج إليه.
1: لا شك لا شك.
0: ولا يفصل هذا عن الخلق وعن المقاصد.
1: لا لا، كلها كلها كلها في النهاية هي كلها في إطار الأخلاق الإسلامية.
0: نعم نعم. وربما هذا حتى كما تقول بعض الدراسات أو بعض الآراء أن وجود المقدمات والراحة النفسية بين الزوجين يؤثر على صحة الأبناء.
1: طبعا.
0: وفي إنجاب الأبناء.
1: لا شك لا شك.
0: سبحان الله، القرآن ركز على هذه الأشياء ونبه عليها. في بعض المراجع يقولون شيخ أحمد أن من مقاصد الإسلام من الزواج هو الذرية كما تحدثتم فيه.
1: نعم.
0: بالتفصيل.
1: نعم.
0: ولكن اشترط البعض بالذرية التي تتسم بالصحة والعافية.
1: نعم.
0: ولذلك اليوم يتحدثون عن مسألة الفحص الطبي.
1: نعم.
0: بعيدا عن أمراض وراثية.
1: نعم.
0: بعيد.
1: نعم.
0: ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هل يتنافى مع القضاء والقدر أو مع هذا الجانب؟
1: لا لا، هذا صح. هو أساسا القضاء والقدر ذلك شيء عظيم. وكل شيء يحدث في الوجود من قضاء وقدر، وهذا الفحص الطبي هو ما يقدره الله عز وجل. لأن لو ما قدره الله تعالى في هذا الوجود ما كان هنالك فحص طبي.
0: أيوة.
1: فالإنسان ما يفهم، ما بس كذا كل شيء الإنسان يعلقه إنه ضد القضاء والقدر. كل شيء بقضاء وقدر في هذه الحياة.
0: صحيح.
1: فهذا نفسه يعني الله تعالى هيأ لنا الفحص الطبي هو بقدر من الله تعالى، تقدير من الله تعالى، ومن أحكام القدر
0: وتفادي هذه الأمراض الوراثية.
1: نعم. وتفادي، وهذا من استكمال لموضوع الصحة. الإنسان لما يصاب بمرض ألا يذهب للعلاج؟ هذا وقاية من ذلك المرض.
0: أيوة.
1: وبالعكس هذا أمر طيب ومناسب، وحقيقة يعني ننصح به ونأمر به. ونحن نستعمله في أسرتنا. طبعا
0: ممتاز. قبل أن كما يقول
1: قبل يعني. هكذا. نعم صحيح. هذا شيء طيب وجميل، والفحص الطبي يجب أن يكون يعني هناك فحص طبي، بل ما فحص طبي فقط، أن يكون هنالك تعليم كيفية الحياة الزوجية. يجب أن يكون هنالك تعليم. يجب أن في بعض الدول سمعت أن هنالك
0: رخصة القيادة الزوجية،
1: يعني مكان لتعليم الحياة الزوجية. كيف التعامل، كيف يتعامل الزوج مع زوجته بعد الزواج، كيف يتعامل طبعا يعني مع زوجته، كيف يتعامل الزوجة مع زوجها. فيه تعليم كيف تكون الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة بعد أن يعني تتم بينهما يعني عقد النكاح.
0: ونتمنى أن يكون حتى من ضمن المهارات الحياتية.
1: طبعا طبعا.
0: ضمن مناهج الدراسية.
1: ولو كانت هنالك مراكز، ولو كانت هنالك مثلا
0: معاهد،
1: ولو كانت هنالك أماكن لتعليم الحياة الزوجية لكي يدخل الرجل ويدخل المرأة في إطار الحياة الزوجية وهما على علم بكيف كيفية التعامل،
0: كيفية الحوار،
1: كيفية التعامل، كيفية الحوار، كيفية التفاهم، كيفية تقبل الشخص للآخر، كيف يتحمل كل منهم الآخر،
0: كيف يحل المشكلات.
1: وهذا حل المشكلات حل المشكلات من أفضل ما يكون في الحياة الزوجية.
0: يعني حقيقة هناك فرق. نعم. كبير بين عقلية الرجل وعقلية المرأة.
1: لا شك.
0: وتركيبتهم السيكولوجية وكل شيء.
1: طبعا.
0: يقال أن غضب الرجل يعني هجومي، وغضب المرأة في صوتها مثلا. الرجال لا يفهمون قال هذا الشيء، والمرأة لا تفهم عند الرجل.
1: صحيح. لأن الانفعال يغلب عليه على كل واحد منهما،
0: وهذا العقل وهذا العاطفة.
1: نعم نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: جميل. الآن نريد أن ننتقل إلى المقصد الثاني وهو التعاون.
1: نعم.
0: بين الزوجين.
1: والله هو قضية هناك تعاون، وهناك لا شك أن من ضمن أهداف أو مقاصد الزواج هو لا شك التعاون في الحياة الزوجية. يعني كان سابقا طبعا ينظر على قضية يعني التعاون في الحياة الزوجية إن الإنسان يتزوج من ضمن أهداف الزواج هو لا شك التعاون. التعاون كيف يحدث؟ التعاون الواحد يريد المرأة أن تساعده في هذه الحياة، تساعده أن تهيئ له المنزل أن يكون أسرة معها، كذلك يريد منها استكثار الأسرة، يعني بالولد، بتجدد النوع الإنساني كما ذكرنا سابقا، يعني مجالات تعاون حقيقة يعني كثيرة كثيرة يعني من هذه الناحية، يعني
0: تعليم الأولاد
1: مثلا، تعليم الأولاد، ترتيب المنزل، مادي. تعاون مادي. وكان طبعا وهذه تختلف اعتباراتها من زمن إلى زمن. في زمن لما يريد الإنسان يتزوج ماذا يختار؟ يختار المرأة التي يجد فيها رغبة في التعاون معه، إذا مشت الحياة الزوجية سعيدة بينهما يريد منها طبعا أن يعني أن تهيئ له المسكن، تهيئ له المنزل، تبني له الأسرة، يعني يرجع إلى المنزل وهي طبعا قد هيئت كل شيء يريحه ويعينه على السعادة. الآن طبعا اختلفت النظرة، الآن الشخص يريد الزوجة أن تكون مثقفة متعلمة، بل يريد الآن الرجل من المرأة أن تكون أتى موظفة لكي تعاونه على يعني على مطالب الحياة، على متطلبات الحياة، يعني يكون تتعاون يتعاون معها وتتعاون معه
0: وتشاركه الاهتمامات.
1: نعم نعم نعم. فلذلك يعني وهذا انطلاقا من قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. لا شك أن استمرار الحياة الزوجية بصورة تفاهم وبصورة يعني في نواحيها الإيجابية هو من التعاون على البر والتقوى. المرأة إذا أعانت زوجها فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، والزوج إذا أعان زوجته فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. المهم الوقوف عند حلول الله في الزواج بما يجعل الزواج مستمرا وبما يجعل الزواج سعيدا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز.
0: نعم.
1: فهذا يعني فيتم يعني التعاون في هذا الأمر، استكثار بعشيرة المرأة. الإنسان لما يتزوج المرأة هو أساسا ما يتزوج المرأة لحالها، يتزوج أسرتها، يتزوج عشيرتها، يتزوج قبيلتها. فلذلك تجد الشخص عندما يتزوج من أسرة أو من فقيدة أو من قبيلة، تجد تلك الأسرة والقبيلة تقيم عنده علاقة،
0: صح،
1: علاقة صداقة،
0: يعتبرونه
1: يعني ابنا، حتى لو ولدت ولدا يعتبرونه ابن أختهم. شوف مثلا لو إنسان تزوج من قبيلة فأنجب منها، يعتبر ذلك الولد من من زوجة قبيلة الزوجة، يعتبرون ذلك ابن أختهم، هكذا عند العرب.
0: صحيح.
1: يقال إن فلان تزوج من يعني من فلانة من قبيلة فلانية فأنجبت منه ولد فكان ابن أختهم. فيعتبرون تلك الزوجة للشخص من قبيلة أخرى كأنها أخته، فتكون هناك شوف استكثار،
0: يقول الشماج،
1: إيه شماج، استكثار بعشيرة
0: شماج ولا دعم،
1: استكثار بعشيرة.
0: صح. صح.
1: كذلك قبيلة المرأة وعشيرتها تستكثر بعشيرة الزوج.
0: صحيح.
1: استكثر بها فيكون هناك علاقة أسرية كبيرة أكبر من يعني أكبر من من من بين الزوجين لحالهم، بين الزوج والزوجة.
0: صحيح.
1: فتشوف تتلاحم الأسرتان، تتلاحم القبيلتان بهذا الزواج، فهذا استكثار.
0: استكثار، نعم، قوة الإنسان.
1: قوة الإنسان. فلذلك كما يقال الإنسان لما يتزوج امرأة يتزوج معها أسرتها، قبيلتها، ليس وحدها فقط، وكذلك هي يعني تتزوج يعني أو أولياءها يتزوجون قبيلة أخرى، فهذا هو الاستكثار.
0: صحيح.
1: المطلوب من هذا التعاون، هذا تعاون لا شك.
0: صحيح.
1: تعاون هذا الأشياء، هذا
0: وهذا الشيء نجده بشكل واضح الشيخ أحمد في المناسبات وكذلك في الأتراح.
1: نعم.
0: في بعض العوائل اليوم صار عندهم استكثار، ما صار في المناسبات أو عقد القران يعني كما يقال يعملوا دعوة عامة، وإنما هم مستكفين بشماجهم، بأصهارهم، بأنسابهم.
1: صحيح.
0: فتجد المجلس يمتلي.
1: صحيح.
0: فقط بأنسابهم.
1: صحيح.
0: أنساب هذا الابن والأخ. صح. الآخر.
1: فتجد أن في حال عقد القران والمدعوون حاضرون من قبائل شتى ومن صحيح. أجناس شتى، تجد أن الذين يقومون باستقبال الضيوف هم أخوال الولد.
0: صح.
1: أخوال الولد. وكذلك في حال احتفال النساء بزوجه، اللواتي يقمن باستقبال يعني الضيوف من النساء هن خالات البنت، خالات لبث بالإضافة إلى أخواتها وبالإضافة إلى إخوان الولد، تجد أخوال الولد يقومون باستقبال الضيوف وتقديم الخدمة. صحيح. وكذلك في حال احتفال النساء تجد يعني خالات البنت إضافة إلى أخواتها هن اللواتي يقمن بخدمة يعني الضيوف من النساء.
0: صحيح. نعم. وهذا التعاون هذه سبحان الله نظرة رائعة جدا. نعم. حتى عندما يبني الزوج بيتا،
1: نعم،
0: من أين تأتي الهدايا؟ من أخوات الزوجة،
1: طبعاً،
0: من أخوانها،
1: طبعاً،
0: وحتى لا يأتي بالأثاث بعض الأحيان.
1: ونرجع إلى هذا نقول هذا هو الزواج المنظم، الزواج المنظم، الزواج الشرعي، الزواج المنظم والزواج الشرعي، هذه نتيجته وهذه مآلاته وهذه أهدافه وهذه مقاصده. لو كان زواجا فوضويا ما قائم على التعاليم الأحكام الشرعية لكانت هنالك الفتن والاقتتال إلى غير ذلك.
0: هل هذا أيضا دعون لقضية تشدد بعض الفقهاء في مسألة الولي للبنت من باب التنظيم أيضا في هذا الموضوع؟
1: طبعا طبعا، أساسا الولي هو ركن من أركان الزواج، يعني الزواج له أركان أربعة، يعني الولي ورضا البنت والصداق والشهود، هذه طبعا يعني أركان الزواج، وإذا تخلف واحد من هذه الأركان لا يتم الزواج. فالولي طبعا هو الأعرف بالخاطب لأنه رجل، يعني مثلا لو يعني الولي الأب، الولي بشكل عام الأب أو الأخ أو غير ذلك من العصبة، لأنه رجل يعرف أحوال الرجال، يعرف أحوال ذلك الخاطب.
0: صحيح.
1: ويعرف نسبه ويعرف أسرته لأن الرجل أدرى بالرجال. كذلك لو أم الولد ذهبت للتعرف على أهالي البنت من النساء أيضا أقدر على التعرف عليهن لأن الرجل لا يختلط بالنساء، يعني بينما طبعا الأم تختلط بالنساء. فلذلك البنت التي يعني صح لو هي رغبت في شخص معين لكن يجب أن يكون هنالك رأي والدها، رأي وليها، لأنه أقدر على معرفة الخاطب لأنه رجل. هي ربما يغرها المنظر من الشخص، قد يكون تأتي بنت ويغرها منظر شخص واحد أو يغرها أسلوبه أو تقتنع به أو يعني يكون بينهما يعني كما يقال الآن الحب، لكن الحب وحده لا يكفي.
0: لا يكفي.
1: لا الحب، الحب قد يكون يعني ينتهي بالمرة.
0: ربما ليس حبا
1: أو ليس هو إعجاب وليس كما قال تعالى مودة ورحمة. يعني هي الرحمة ضرورية أن تكون هناك مودة وتكون رحمة. الرحمة أمرها عظيم لأن فيها رقة وفيها طبعا هذه. فالله تعالى وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة وهي طبعا أم القرآن، يعني الله تعالى ذكر هذا أربع مرات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. فدائما فالرحمة يعني هي مشتقة من شيء، من العطف، من الشفقة، يعني من فهذا الشخص الذي هو يعني يبني الزواج وتقدم وعرفه الولي يعني وتأكد من أسرته وتأكد من ماله وتأكد من كفاءته في النسب، من كفاءته العلمية، من كفاءته في الاستقامة، من كفاءته المادية، هذه كلها ضروري ترى.
0: صحيح. وفي كثير من الأحيان الأهل يعني حبا في البنت،
1: نعم،
0: ما يريد يمنعوها من شخص أو شيء.
1: طبعا. فلذلك
0: خايفين عليها.
1: فإما يكون الأب هو الذي يتقصى أحوال هذا الخاطب الولد
0: أو الأخ الأكبر،
1: يكون هذا أقدر باستمرار الحياة الزوجية. لكن الذي تأتي به البنت من ذات نفسها، تأتي من ذات نفسها لم تعرف عن أحواله الأسرية، لا لم تعرف يعني آباءه، لم تعرف أجداده، لم تعرف نسبه، لم تعرف مكانته، حتى ما تعرف مكانته المالية، لأنها بنت في النهاية ما
0: تتعامل بأي كلام،
1: فهو قد يكون يخدعها بأي كلام معسول، فهي ترتمي في أحضانه ثم تبدأ المشاكل. هذا الزواج في الطريقة ما يلبث طويلا حتى تبدأ المشاكل. وكثير ما نسمع عن نساء تزوجنا بهذه الطريقة ثم حدث الانفصال والفراق، لأن هذا يعني هذا الشيء الظاهري أو الإعجاب، وليس هو حبا وإنما كما قلت إعجابا، هذا حالة زائلة
0: والمعلومة ناقصة عن هذا
1: المعلومة. فلا بد أن شيء ينبني على معلومة. دائما أي قرار، شوف أي قرار سواء قرار إداري، قرار اقتصادي، قرار اجتماعي، لا بد أن ينبني على دراسة، ينبني على شيء مدروس، وإلا فشل القرار.
0: نعم. موضوع تنبيه جدا جميل.
1: نعم.
0: لأن اليوم هناك ما يسمى بالغرور العلمي.
1: نعم.
0: صار بعض البنات وبعض الأولاد والله أهلي أساليبهم تقليدية في التقصي عن الأشخاص، وإحنا عندنا عقول وإحنا مثقفين ومحتاجين للأهل. أنا عندي قصة حول هذا الموضوع لكن الوقت قد انتهى، أستفتح بها الحلقة القادمة إذن الله تعالى إن تسمح لي شيخ أحمد.
1: إن شاء الله، شيء طبيعي، أتينا هنا لمثل هذا.
0: طيب نعم. إن شاء الله. إذن أعزائي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة والتي كانت حول مقاصد الإسلام من الزواج، ولا يسعني إلا أن أشكر شيخ أحمد بن سعود السيابي على سعة صدره وتقبله لهذه الأسئلة والتعاطي الجميل مع المواضيع التي انطرحها والتي هي مدعمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من قصص التاريخ وكذلك قصص الواقع، فجزاك الله عنا خير الجزاء الشيخ أحمد بن سعود السيابي. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، شكرا لكم على الاستماع، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإن

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. كان حديثنا في اللقاء الماضي عن روح المبادرة، وكيف ينبغي لهذا المسلم من خلال هذا المشهد أن تكون لديه روح المبادرة، والذي يبادر بالسلام وبالكلام وبالمساعدة وبتقديم الخدمات. ولكن ذكرنا أيضا أن روح المبادرة هذه قد تأتي لهذا الإنسان ببعض العقبات والصعوبات. هنا روح المبادرة عند إبراهيم عليه السلام كانت في المجال الدعوي، في إرشاد الناس للخير. دعونا ننتقل من هذا المشهد إلى مشهد قرآني آخر، إنه مع سيدنا لقمان. ذكر الله عز وجل في سورة لقمان في وعظ لقمان لابنه، سنأتي بمقطع عندما يقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعد أن ذكر وانهى عن المنكر قال له واصبر على ما أصابك. نعم، هذه الحياة فيها شدائد. روح المبادرة هذه لابد أن نتدرب عليها. قد يكون هنالك رد فيه قسوة أو فيه عنف أو فيه تنمر، لابد أن تتقبل العنف الذي يأتيك من الآخر، وكيف تمتص هذه الشدة والعنف، وكيف تمر على هذه الأمور وعلى هذه الصعوبات وعلى هذه العقبات. عندما نقول لابد أن تكون لديك روح المبادرة، لا يعني ذلك أنك تمشي على أرض مفروشة بالورود والرياحين. نعم، ستجد في بعض الأوقات شكرا وثناء وترحيبا من الناس، ويقولون لك شكرا، جزاك الله خيرا، أنت إنسان خير، أنت امرأة خيرة فاضلة. ولكن سيأتي أيضا في جانب آخر من يشكك في منهجك، من يقسو عليك وهو ينقد، وقد يكون ما قصد الإساءة لكن ما عنده الأسلوب الحسن، أو ربما أخذته حمية في جانب من الجوانب، أو ربما كان تصوره ناقصا ولذلك كان عنيفا في رده. فأنت كصاحب مبادرة كيف تتعامل مع مثل هذا الموقف؟ هذا نجده في هذه المشاهد القرآنية، وقد ذكرنا ذلك عندما كنا نتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في في سورة مريم عندما كان إبراهيم عليه السلام يكلم أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات في سورة مريم، ذكرنا ذلك. فكان رد عنيف من أبيه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لاحظ العنف، إبراهيم هو الذي بادر بالكلام. فإبراهيم عليه السلام كيف يرد؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن لابد مع روح المبادرة أن تتلقى قوة الرد بذلك الحلم، وهذا في حقيقة الأمر يحتاج إلى تدريب وتمرين وتوفيق من الله عز وجل. ولذلك ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه أن تتسع صدورنا وأن يتسع أفقنا وأن تبعد نظرتنا. وإلى الملتقى في حديث آخر مع دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن كلمة وردت فيها، وهي كلمة جرف هار. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية العظيمة تضع أمامنا مثالين متباينين في بناء حياة الإنسان، وتدفعنا للتأمل في أسس حياتنا وأفعالنا وقراراتنا اليومية. الإنسان الذي يبني حياته على التقوى ورضا الله يكون قلبه ثابتا وعقله سليما وحياته مستقرة، فهو كالبناء المتين الذي لا تهزه الرياح ولا تعصف به الصعاب. أما من يبني حياته على شفا جرف هار فهو الذي يسلك طريق المعصية ويغفل عن رضا الله، فتكون أساساته هشة، وما إن تواجهه الابتلاءات حتى تنهار حياته. كلمة جرف هار تعني الأرض المترهلة وغير المستقرة التي سرعان ما تنهار. والإنسان الذي يبني حياته على أهوائه وشهواته يكون معرضا للانهيار، فهو يعيش وهم الأمان في الدنيا ولكنه في الحقيقة مسجون بشح قلبه وبعده عن الله. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من يبتغي الدنيا على معصية الله فإنه يبني حياته على أساس هش وعلى نتيجة ذلك الخسران. أيها المستمعون والمستمعات، علينا أن نتعلم أن بناء حياتنا على أساس متين هو واجب ديني وروحي ووطني. التقوى ليست مجرد شعور أو كلام، بل هي سلوك يومي يوجه أعمالنا ويضبط أفعالنا ويقود قراراتنا نحو الخير والصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة هي جزء من البناء المتين للحياة. وبالمثل، كل عمل صالح نفعله يكون ركيزة ثابتة، أما من يتجاهل هذا الأساس ويترك قلبه مليئا بالهوى والشهوات فهو كمن يبني على جرف انهار. والحياة اليومية له مليئة بالمخاطر والمطبات، وكل يوم يواجه احتمالية انهيار هذا البناء. الابتلاءات أيها الإخوة، الابتلاءات والشدائد تكشف هشاشة أساسه وتظهر عواقب البخل الروحي والشح في العطاء وسوء المعاملة مع الآخرين والبعد عن تعاليم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنفاق في سبيل الله يثبت الأساس ويزيد من قوة البناء. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسك

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفأ

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا

بعدهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت

فبحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم

رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات

لنرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى

0: في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح.

0: أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله. كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه. ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي. لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: أخباركم؟
0: مروان؟
3: نعم شيخ.
0: فاتتك الدروس، دروس الصباح.
3: تداركوا إن شاء الله. زين.
0: طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. لازل الحديث حول هذا الموضوع، حول الفعل في الصلاة وإلى كم ينقسم، وما هو العمل الجائز وغير الجائز. نواصل الحديث إن شاء الله. وكل قال بيت عمار،
4: وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قداحا.
0: قداحا سنة شكرا. عرفتم أن الفعل في الصلاة قسمان، ما كذلك؟ عبث وعمل، هذه القاعدة ما تشوه. زين؟
3: نعم.
0: والعمل قسمان. نعم فضل، جايز
3: وغير جايز.
0: وغير جايز نعم. والجايز قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة وعمل لأمر خارج عن الصلاة، وكذلك تقدم الكلام على العبث. زين؟ وما جاء فيه من الأحاديث من تحذير النهي عبث في الصلاة. قال عاصم أنه ينافي
5: الخشوع،
0: خشوع اللي هو روح الصلاة وعمودها، أليس كذلك؟
5: بلى.
0: وعفتم العمل الجائز. ذكرنا معكم أمثلة. العمل الجائز الذي هو راجع لإصلاح الصلاة، فعرفتم العمل غير الجائز، العمل غير الجائز وأنه ناقض للصلاة، ما كذلك؟ بقينا بقي معكم العمل اللي هو جائز القسم الثاني، عمل الجائز لأمر خارج عن الصلاة القسم الثاني. قلنا العمل قسمان، جائز وغير جائز، ما كذلك شيء؟ والجائز قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة وعمل لأمر خارج عن الصلاة. عمل خارج عن الصلاة مثل تنقية غريق، نصر المظلوم، إغاثة الملهوف، تنقية مال، مثلا واحد يصلي زين واستغاث به شخص، استغاث به شخص يغيثه ولا ما يغيثه؟ وليك يصلي وكان يصلي، واحد يصلي وراء لك الطفل خاف يسقط في بير، يذهب لتنقيته ولا ما يذهب لتنقيته؟
5: يذهب.
0: أليس كذلك؟ يذهب لتنقيته. زين، خاف على ركب الحال إني مثل واحد يطارده عدو ويستطيع تنقيته ويستطيع نصره ويغاثته وتنقيته، يصلي ولا يذهب إلى ذاك الشخص ينقيه؟
5: يذهب.
0: ما كذلك؟ عندك محفظة مثلا نسيتها في المكان اللي توضأ فيه خارج المسجد، تصلي محفظة فيها مال، نعم ذكرتها وأنت في الصلاة، تذهب لتنقية المال ولا ما تذهب لتنقية المال؟ تذهب. سواء أيضا كذلك قال، سواء كان المال ومالك أو مال غيرك تقدر. كذاك من رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه. ينجيه إذا وقت الصلاة فات لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاي. ما الخلاصة؟ الخلاصة له أن يقطع الصلاة لتنجية ما

0: مقيس السائل يقول إذا لم ينجيه هل يضمن إذا كان قادر على التنجية، هل يضمن النفس والمال إذا كان قادر على تنجية النفس ولم ينجي وهلكت النفس، وقادر على تنجية المال ولم ينجه حتى ذهب المال وهو قادر على ذلك؟ قال ضامنها ضامن، إذا كان قادر على التنجية فهو ضامن. واضحة؟ نعم. ما الخلاصة؟ الخلاصة أن الحال العمل الجاهز الذي هو راجع الذي هو لأمر خارج عن الصلاة مثل ما قلنا كتنجية المال، تنجية نفس، غاثة الملهوف، نصر المظلوم. زين ما كذاك؟ طيب. هنا أبيات تستعينون بها على ذلك. ومر حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع، لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلون، وذاك إن لم يستغث وينصره، إذا استغاث من عدو يقهره ويقطع فسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. واضح؟ وكذلك أيضا يذهب القتل الحية والعقرب، اقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة، ومن يخاف من حية أو عقرب فإنه يقتلها وينصب. إيش أخذنا الآن؟ أخذنا الآن أن يجوز قطع الصلاة بعمل خارج عن الصلاة مثلا كتنجية أو إغاثة ملهوف أو نصر مظلوم أو نحو ذلك. ذكرنا بعض الأمثلة لما ذكرنا رأى شخص يعني واحد يصفف في بيض طفل صغير يقول أنا أصلي ولا يترك الصلاة ويخرج،
1: يترك الصلاة ويذهب للتنجية.
0: للتنجية
1: نعم.
0: إذا استغاث به شخص يغيث ولا مغيث؟
1: يغيث.
0: استعان به شخص على دفع مكروه يعين ولا ما يعينه؟
1: يعين.
0: ذاك طيب. إذا نسي ماله في مكان غير مامون يذهب إليه لينجيه ولا ما يذهب إليه؟
1: يذهب.
0: طيب زين، إذا كان المال مال غيره زين ولم ينجه وهو قادر على تنجيته ضامن لما ضامن؟
1: ضامن.
0: نعم. إذا أكون حال قادر على تنجية شخص رآه يهلك في بير ولم يفعل وهلك، ضامن لما ضامن؟
1: ضامن.
0: هذا صيد كان قادر على ذلك. ذاك؟
1: نعم.
0: يقول جابر بن نعمان، جابر بن نعمان يقول كنت أصلي فوقعت شاة على عشانها تأكله فلم أقطع صلاتي، فذكرت ذلك لهاشم بن غيلان فقال لو كنت مكانك لقطعت صلاتي وأحرزت عشاي. وسأل هاشم بن غيلان سليمان بن عثمان الرجل يصلي وقد روح حبا في الشمس فجاءت شاة تأكله هل له يقطع صلاته ويطرد الشاة؟ قال نعم لا بأس بذلك، لا بأس بقطع صلاته. تنجية إيش؟ تنجية المال ولو كان المال إيش قليلا. شوف هذا قال لو كنت مكانك لتركت صلاتي وحصل عشاي مكذاك. وروي عن قتال أنه قال من كان يصلي وأخذ ثوبه فإنه يترك الصلاة ويتبع السارق مكذاك. طيب الآن ماذا بقي؟ بقي هذا الذي يذهب الذي ترك الصلاة وذهب للتنجية أو لغاثة الملهوف أو لنصر المظلوم، بعد الفراغ من ذلك هل يبني على صلاته ولا يستأنف الصلاة؟ خلاف بين العلم. بعض العلماء قال يبني على صلاته ما عليه شيء زين، وبعض العلماء قال يستأنف الصلاة ما يبني يستأنف الصلاة.

0: روي عن موسى بن علي أنه كان يصلي هو من معه، فوقع صبي في بئر فذهبوا إليه لتنجيته ثم رجعوا فاستأنفوا الصلاة على الصلاة من جديد. قد يسأل سائل منكم أنتم، قل حين إيش فائدة الجواز؟ يعني ما هي فائدة الجواز؟ قلنا جائز يستأنف الصلاة، فائدة الجواز رفع الإثم، لأن الإنسان ليس له أن يقطع صلاته هكذا هملا، ليس له الحال أن يقطع صلاته إلا لأمر جائز، إلا لمعنى. قطع الصلاة غير جائز. يقول الإمام ابن رحمة الله عليه: وحاصل القول أن قطع الصلاة لغير معنى حرام، ما كذاك؟ ولذلك قالوا من قطع صلاته لغير معنى فسد وضوءه. لماذا؟ لأنه ارتكب معصية. إيش المعصية؟ أبطل عمله. وقاطع الصلاة لا لمعنى فطهره قد قيل يفسدن، لأنه ابطل فيه عمله، والله قد نهاه عن أن يبطله. هذا العمل الذي ذكرناه أخيرا فيه عدة مسائل. أول شيء الجواز، لأنه يخرج للتنقية، تنقية النفس أو لتنقية المال، وكذا سواء كان المال ماله أو مال غيره، وكذا. طيب الشيء الثاني، إذا تلف مال زين أو نفس وهو قادر على تنقيته ولم ينقه بدعوى أنه يصلي، يعتبر ضامن ولا ما ضامن؟ ضامن. وقيل إن كان التالف له ها لم يتعلق به ضمان فهو ضامن، أما إذا كان التالف لهذا الشيء يتعلق به ضمان فالضامن ذلك الذي وقع منه التلف، ما كذلك؟
1: نعم.
0: خلاف معنا زين. مو المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هل يبني على صلاته ولا يستأنف الصلاة؟ نعم
2: خلاف.
0: طيب فعلى القول بأنه يستأنف الصلاة، يسألكم يقول ما هي فائدة الجواز؟ رفع الإثم، لأن المصلي ليس له أن يقطع صلاته إلا لمعنى، وهذا معنى يبيح له قطع الصلاة، ما كذلك؟ طيب حيث لأن نقول معكم الآن عندكم الفعل قسمان: عبث وعمل غير جائز، وعمل جائز لإصلاح الصلاة، وعمل جائز لأمر خارج عن الصلاة. طيب العبث هل ينقض الصلاة ولا لا؟
3: نعم
0: طبعاً.
3: في المسألة ثلاث أقوال،
0: ثلاث أقوال. نقول أول
3: مكروه،
0: نقول الثاني نعم
3: ناقض على العمد دون الجهل والنسيان.
0: طيب.
3: وقيل ناقض على العمد والجهل دون النسيان.
0: نعم. طيب أعطيناك عدة حديث التي فيها نهي عن إيش؟ عن العبث. كم حديث؟
3: أربعة.
0: أربعة وأربعة، أربعة زائد أربعة كم؟
3: ثمانية.
0: ثمانية حديث. سنسألكم عنها بعد ذلك إن شاء الله. زين العمل الجائز الذي هو راجع لإصلاح الصلاة ينقض الصلاة؟ أجابنا. العمل غير الجائز ناقض الصلاة. طيب العمل الجائز الذي هو لأمر خارج عن الصلاة، هل الذي فعل ذلك يعني يستأنف صلاته ولا يبني؟ خلاف. ما كذلك؟
1: نعم.
0: زين طيب هنا نذكر معكم يعني فروع تفرع على هذه الأقسام، الأقسام الأربعة: العبث، العمل غير الجائز، عمل الجائز لإصلاح الصلاة، عمل الجائز لأمر خارج عن الصلاة. هنا فروع نذكرها شيئا فشيئا حتى تقول إن نسألكم عن هذا الفرع أو هذه المسألة، هذه المسألة تفرع على هذه الأقسام الأربعة، هذه المسألة تفرع على أي قسم من هذه الأقسام الأربعة، وهذه المسألة تفرع على أي قسم من أقسام من الأقسام الأربعة. زين نعم. المسألة الأولى: وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضعه. ما رأى الأبيات؟ وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب إذا رأى مجيء شيء إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضعه. نعم. انتهى الوقت. إن شاء الله هذه التفريعات، هذه المسائل التي تتفرع على هذه الأقسام نذكرها في الحلقة الآتية إن شاء الله. جن بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف صدقة نابضة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده ونوركم بضياء رشده، له الحمد كلما تدفق الصباح فيض نور يغمر الآفاق، فسلكت نفوس سبيل ربها راجية فضله الدفاق. الشكر من صفات النفوس المؤمنة ودأبها الملازم، وهو قيمة إيمانية عظيمة، به يزكو القلب وتستقيم النفس، مترسخة في وجدانها معاني امتنانها لله أولا، الخالق المحسن الرحيم اللطيف بعباده، ثم للناس الذين يوفقهم تعالى فيسهمون في نفع غيرهم. والشكر صفة جميلة ترفع قدر الشاكر وتبث في حياته طمأنينة، وتجعله يحيا متوازنا، ينظر لما أوتي من النعم على أنها ليست حقا اكتسبه، إنما هي من عطايا الله تستوجب تقديرها وشكر معطيها. والشكر تزداد قيمته تجليا حينما يكون متعلقا بأعمال تطوعية، تلك التي يقدمها المرء باذلا جهده بإخلاص دون انتظار مقابل أو مكافأة من أحد من الناس، وهو عمل عظيم تنبري له نفوس تدرك عظمة ما يبذل من الوقت والجهد خدمة للمجتمع وتضامنا مع الأمة ودعما لمن يستحق. ومن التطوع ما يسهم في إنقاذ حياة، فهؤلاء جديرون بالشكر ويستحقون التقدير الصادق، وما يعزز عزائمهم ويدفعهم لمواصلة أعمالهم النبيلة. ومن أعظم صور التطوع هذا الزمان ما نشاهده من مضي كثير من الناس للتبرع بالدم، هذا العمل الإنساني النبيل الذي قد يجعل الله فيه إنقاذ أرواح وتعافي مريض وتبدل حالة مصاب في لحظة حرجة. فما أجمل أن يكون المتبرع قدرا جميلا من أقدار الله، وسببا لميلاد أمل من جديد، موقعا بدمه شهادة رجاء لمن أتعبته الأسقام، جاعلا من دمه حياة تسري في عروق الآخرين، جسور نجاة من وريده، وصدقة نابضة في أجساد أنهكتها العلل. صنيع جميل يداوي به المتبرع بدمه مجهولين دون أن يعرف أسماءهم ولا أماكنهم، لكنه قدم بعضا من نفسه ليحفظ به نفسا بإذن الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. وما أجمل هذه النفوس المقدرة لهؤلاء المتبرعين بدمهم الذين يكتبون بقطرات دمائهم قصص نجاة، معترفين بقيمة هذا العطاء الإنساني الصامت، مقدرين دورهم الكبير في الإسهام المخلص لبناء مجتمع متكافل. وشيوع ثقافة الشكر في المجتمع مسهمة في تعزيز روح المبادرة، وفيها حظ على المشاركة في كل عمل خير وصدقة جارية، ويجعل البلاد بيئة حية بعطاء أهلها وتكافلهم وتراحمهم وتلاحمهم. شكرت الشكور إذا ما شكرت، أناسا يجودون جهدا ووقتا ويسعون في الأرض سعيا حميدا، لهم أثر الخير أن اتجهت، وبعض العطاء خفي توارى سرى في العروق ويؤثر صمتا. فهيا بنا لله ربنا إلى مراشد دينه الحنيف، التي تربط الشكر بمفهوم عميق، جاعلة منه عبادة قلبية ولسانية وعملية، مستشعرين أنه بالشكر تزداد النعم وتبارك المساعي ويثمر العطاء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ الشيخ عبد العزيز كاشة يتلو علينا من آي الذكر الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 91 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهي جملة تعليلية، فالمعنى لأن الله يعلم ما تفعلون، وإن تأتي للتعليل أو التعليل معنى من المعاني التي تأتي لها إن، وكثيرا ما تأتي لهذا المعنى في القرآن الكريم. وإن تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن يعلم ما تفعلون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. ما تفعلون، ما يجوز أن تكون موصولة، والمعنى على جهة التقريب يعلم الذي تفعلونه، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى على جهة التقريب يعلم شيئا تفعلونه، ويجوز أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، والمعنى يعلم فعلكم. وعلى الوجه الأول وهو وجه الموصولية نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الواقعة بعدما جملة صلة الموصول، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تفعلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل تفعلون يتعدى، والمفعول به ضمير مقدر، والتقدير يعلم الذي تفعلونه، وذلك الضمير هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية تفعلون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في محل نصب. وعلى الوجه الثاني الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية تفعلون في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل يعلم،
والجملة الفعلية يعلم ما تفعلون في محل رفع خبر إن. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على الجملة لا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أو على الجملة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن العطف بالواو، وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير من المتعاطفات معطوفا على ما قبله، وجاز أن يكون معطوفا على الأول من المتعاطفات، بخلاف الأمر في الفاء وفي ثم، فإنه لا بد أن يكون معطوفا على الذي قبله مباشرة إن كان هناك أكثر من متعاطفين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني تكون، وهما اسمها وخبرها. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كالتي جار ومجرور. الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. ويجوز في الكاف أن يكون اسما، والمعنى ولا تكونوا مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعلى هذا الوجه نقول في إعراب الكاف: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر لا تكون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو مضاف. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وعلى جعل الكاف حرف جر فالجار والمجرور كالتي في محل نصب خبر تكون، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين كالتي أو تكونون كالتي، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نقضت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث، حرف
مبني على السكون لا محل له من الإعراب. غزلها غزل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني

0: على السكون في محل جر مضاف إليه، وفاعل الفعل نقضت ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على الاسم الموصول التي، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. من بعد قوة جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف قوة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من بعد قوة واقع بعد كلمة غزل، وكلمة غزل وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة، وبذلك صارت معرفة فجاز أن تأتي منها الحال. فالجار والمجرور من بعد قوة في محل نصب حال من غزلها، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بعد قوة أو يكون من بعد قوة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل نقضت، نقضت من بعد قوة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نقض، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نقض. أنكاثا كلمة منصوبة، وهذه الكلمة من الجموع فهي جمع وليست مفردا، ومفرد هذه الكلمة وهي كلمة أنكاث نكث بكسر النون وتسكين الكاف على ما جاء عن أرباب العربية. والنكث كل حبل وغزل ونحو ذلك نقضته فهو نكث على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو من قولهم نكثت. قال المسيب بن علس من غير مقلية وإن حبالها ليست بأنكاث ولا أقطاع، فكل شيء يهدم أو ينقض بعد أن يكون تاما يسمى نكثا على ما يؤخذ من كلام هذا العالم الكبير وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، واستشهد على هذا المعنى بكلام العرب. فهذه الكلمة وهي كلمة أنكاث جمع، والمفرد نكث، وكذلك أيضا يقال في كلمة أنقاض فإنها جمع والمفرد نقض أيضا. وهذه الكلمة وهي كلمة أنكاثا يوجد كلام أو يوجد وجوه، بل توجد وجوه في إعرابها نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 20 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تبين عدم رضا الملل السابقة عن هذا الإسلام وعن رسوله إلا باتباع تلك الملل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تتلو علينا تلك الآية التي تحمل الرقم 20 بعد 100 من آيات سورة البقرة؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنه تحذير في غاية الصراحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته من اتباع أهواء المغرضين.

0: والذين لا يرضيهم إلا اتباع ملتهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: جميل جدا. أولا قوله تعالى ولن ترضى،
1: هنا إخفاء يا أستاذنا،
0: أخفيت نون لن قبل التاء، والتاء من أحرف الإخفاء. ولن ترضى عنك،
1: وهنا أيضا إخفاء يا أستاذنا،
0: أخفي نون عن قبل الكاف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم.
2: جاء المد المتصل هنا يا أستاذنا.
0: ولئن اتبعت أهواءهم، مد الألف متصلا حيث وقعت قبل الهمزة في كلمة واحدة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك،
2: جاء المد المتصل أيضا يا أستاذنا.
0: نعم، والمد في الألف كسابقه، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي.
1: هنا إدغام يا أستاذنا،
0: أدغم نون من في واو ولي، من ولي ولا نصير.
2: كذلك تكرر الإدغام هنا يا أستاذنا.
0: إدغام بغنة، ولكن هنا التنوين هو الذي أدغم في الواو، من ولي ولا نصير.
2: ترقيق الراء جاء هنا يا أستاذنا،
0: حيث وقعت بعد الياء نصير والياء ساكنة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية متصلة بقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالآية التي قبل هذه الآية تتحدث عن الموقف الشنيع من جهلة العرب والمشركين، حيث قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، والذي نظر بقول اليهود والنصارى في قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أو بأقوال الأمم السابقة. ثم اعترض بين الآيتين بما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن قلبه، وأنه غير مسؤول عن الضالين ومصيرهم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فعاد الحديث إلى بيان تلك المواقف التي هي من أشنع المواقف، وهذا الموقف الأخير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أوضحت لنا سر اتصال هذه الآية بما قبلها وأيضا أحكام التجويد المتوفرة في هذه الآية، فما رأيك هذه المرة أن نقوم بإعراب جزء من أجزاء هذه الآية؟
0: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نقول عن الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: نعم، عطفت جملة لن ترضى على جملة قال الذين لا يعلمون، ولك أن تجعلها استئنافية.
2: استئنافية؟
0: نعم، فالواو للاستئناف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن
2: حرف نفي يا أستاذنا،
0: وهي تنصب الفعل المضارع، وهي للاستقبال، ولن ترضى، فترضى منصوب بلن، وعلامة نصبه
1: الفتحة المقدرة.
0: جميل، لأن آخر الفعل ألف. أين فاعل ترضى؟
1: اليهود.
0: جميل، عنك جار ومجرور متعلق بترضى متقدم على الفاعل. ولن نصارى، الواو
2: عاطفة كذلك يا أستاذنا،
0: لا زيدت للنفي توكيدا، أي قصدا لاستقلال النصارى بهذا الحكم، والنصارى معطوف
2: على اليهود.
0: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفع النصارى ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهور الإعراب التعذر لأنه مقصور، وهو جمع آخره ألف مقصورة. حتى
2: حرف غاية وجر يا أستاذنا.
0: جميل، إذا تتبع ليس منصوبا بحتى، وإنما هو فعل مضارع منصوب بأن المقدر.

0: بعد حتى تتبع، أين فاعل تتبع؟
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: جميل، حتى تتبع ملتهم.
2: ملة مفعول به منصوب،
0: وملة مضاف،
2: والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع.
0: إذن تتبع ليس منصوبا بحتى، وإنما هو منصوب بأن المقدرة والمصدر المنسوب.

0: أن حتى هي الناصبة وليست حرف جر.
1: وكيف تكون الناصبة يا أستاذنا؟
0: يقول: وقع الفعل بعدها منصوبا فهي من نواصب الفعل ولا حاجة لتقدير أن، غير أن الجمهور أبوا ذلك وقالوا حتى خاصة بالأسماء، وما كان مختصا بالأسماء لا ينصب الأفعال لأنه يجر الاسم، فهو من حروف الجر المتصلة والخاصة بالأسماء.
1: أستاذنا،
0: نعم.
1: هل يأتي الفعل في كل الأحوال بعد كلمة حتى منصوبا؟
0: يكون منصوبا إذا قصد به الحال أو الاستقبال، أما إذا كان المقصود به ماضيا وكان المقصود به حكاية الحال الماضية فإنه يرفع ما بعدها. تقول: سرت البلد حتى أدخلها، أي حتى دخلتها، فيكون مرفوعا. أما ما كان للحال أو الاستقبال فهو منصوب بعد حتى بأن المقدرة.
2: أستاذنا،
0: نعم.
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
0: المخاطب هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب أيضا خطاب لأمته، فما كان مخاطبا به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يدل دليل على تخصيصه به فالمخاطب أيضا أمته به لأنه قدوتهم، فعدم رضا اليهود والنصارى إلا باتباع ملتهم هذا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاة من بعده، بل مع الأمة كلها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، ما أقصر وقتنا، ولكن نلتقي من الغد بإذن الله على أن تكون لنا وقفات حول هذه الآية المباركة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ذكرنا بفضل الله تعالى وتوفيقه مجموعة من الدروس والعبر في هذا المشهد ولا زلنا فيه. سنجد هنا أمرا غاية في الأهمية ويكثر الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو دع الخلق للخالق. كلما تكلم إنسان وأنكر موضوعا معينا في أي جانب من الجوانب، قال له البعض لماذا تتدخل في شؤون الآخرين، دع الخلق للخالق. نقول لمثل هؤلاء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، يا إبراهيم لماذا لا تدع الخلق للخالق، لماذا تتدخل في شأن أبيك وقومك، دعهم يعبدوا ما شاءوا واعبد أنت ما شئت. لا لا،

0: ليس هذا هو منهج المؤمن. دع الخلق للخالق ليس هو مسلك الأنبياء عليهم السلام، ليس هو مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما منهجنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منهجنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأسلوب الراقي، بالمنهج السليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل أنت متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا هذا القول في الحقيقة يضاد وينافي المنهج القرآني، المنهج الإيماني. لا، لا يمكن هنا أن نقول لإبراهيم عليه السلام دع الخلق للخالق. هذا كثير في القرآن الكريم، الأنبياء يبتدئون في محاورة قومهم وفي مخاطبتهم بهذا المنهج العظيم الذي نريد من خلال هذا البرنامج أن ننتبه له، أن نأخذ منه الدروس والعبر. أيها المستمع الكريم، دع الخلق للخالق هو منهج أولئك الذين لا إيمان لهم، لا يعتنون بالآخرة، كل واحد منهم متقوقع على نفسه، يعيش حياته منفردا. ولذلك تجد في بعض المجتمعات غير الإسلامية ذلك التفكك الأسري، لأن كل واحد منهم يقول دع فلان لشأنه، لا علاقة لي بالآخرين. المجتمع الإسلامي ليس كذلك، هو مجتمع مترابط متآلف، لأن المجتمع المسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أولئك الذين كانوا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، في أسفل السفينة. وهذا أيضا مشهد آخر، وإن كان هو مشهد غير قرآني، لكن نفهم منه كيف يضاد موضوع دع الخلق للخالق مع المنهج الإسلامي والمنهج القرآني. وهذا أمر في حقيقته مهم، لكن انتهى وقتنا لهذا اليوم، وسنذكره بعون الله وتوفيقه في اللقاء القادم. سيكون هذا اللقاء قريبا إن شاء الله. أترككم في سلام الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ محمد السيد الحب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت؟

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان